0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملة عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوة على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس واحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجي حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجي حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بشك

0: عمل المرأة كما إحنا ندعمه هذا التشجيع.
1: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدرها تقعد في البيت.
0: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
1: الحياة. لكن
0: أصبحت الآن الحياة صعبة.
1: يا سلام.
0: الحياة صعبة جدا وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
1: أيوة.
0: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء ده بيقى ما قاعد يكفي.
1: صحيح.
0: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
2: أكيد أكيد, أكيد, أكيد.
0: ماشي.
2: أكيد.
0: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا حي لأهلها كلها. ببقى ثقيل.
1: حتى بعض الأحيان تجيب مع الراجل حتى في الأولاد. على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة.
0: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرة بس سريرة بس تشيله كل ما علينا فيسا بس. والله نحن سريرة قال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت. من أكل لشراب لعذر كله ماشي بهاي. بعدين في النهاية للبيت.
1: السيدة فتية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصي حقها هي. أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعة مدمك ساعة مدمك مساحة مدمك. أنا ولد نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليه.
0: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك. لكن يعني من الزوج.
1: أيوة.
0: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
1: أيوة.
0: هو من حقه إنه يمنعها ترى. لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة. المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين.
2: يعني
0: والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات.
1: صحيح.
0: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي. والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته يده هيساعدها.
1: أكيد.
0: فطالما أنت عاملة وتاخذ في مرتب. أيوة. طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
1: عادي.
0: يعني
1: عادي والله
0: عادي.
2: أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت.
0: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي.
2: المرأة كان سوت وجابت، بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومع زوجي قاعدين. أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت أنا فلان ما شاء الله، ما بقول بيت على فلان.
0: نوريك أنا الشغل العوين نفكر فوق حاجة حوا. الشغل العوين بكل بساطة فكر فوق ده. أنا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصة وباخد ونحن مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج، يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورقه الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده من شبابهم.
1: إيدك هكا الظهر
0: الله يرضى عليك. وخلاص هي بلقى فرصة ومشي من ده السفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضرة. بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها ليه.
1: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه نصد زي المسكينة هي قموا جابوها. الثانية كمان نفس الكلام. عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقة
0: انا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية.
1: انا كده يا استاذة فتية الامر ليس كذلك. في حلقة فاتت ان كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور.
0: أيوة.
1: ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الاوينة هسه كثيرات انت الكلام ده بدل اقودك تشاركي انت خلاص تقولي الا الراجل اللي وهيك بس
0: هيك. والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
2: المشكلة. وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف، لكن الاقلاص الراجل
0: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليك عن جاك
2: مسألة دي انه يتزوج فوق كده ما مهم. المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
1: حلو ما أقدر الكلام ده.
2: أنا كملت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة. الإسلام أجاز ليه.
1: ياريت ياريت
0: الإسلام أجاز ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال. لا هو يكون ميسور الحال. خلاص هو قائم عليه أموره تمام ما ناقصه شيء. وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة. الشرع حلل. احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده يصار سكيب. أيوة. يعني من حقه يتزوج.
2: أيوة.
0: يزيد زريته. لا له كي عنده رأي خاص. لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو.
1: أيوة.
0: ده أسباب الدار الزوج.
1: أيوة.
0: لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده. إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية. ماشي خلاص يعني هو ما
1: إذن
0: عنده.
1: إذا بهذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه.
0: أيوة. عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني. يتزوج هذا بمساعدتي أنا. إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج. لأن الزوجة باستطاعة بمساعدتي أنا.
1: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تقطعي منه.
2: يعني
0: ايوه لو ما انضيت فرصه ما كان اتزوج.
1: استاذة فتحية صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع. طيب احنا اذا مشينا للسؤال الثاني، شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان؟
0: كبير جدا. المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها، يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا. أيوة. مثلا من دخلها المادي. أيوة. تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه. على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبدأ ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه. أم باكر بس أدر، أم بكرة بس أدر، وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه. إيه بذاتك إيه
1: وكل شيء راتب.
0: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنك فيسك الحرج. أول شيء. ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع. أيوة. حس المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما بعدها بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع، يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج. ايوه صح. من جميع النواحي.
1: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا.
0: ايوه
1: يعني
0: ايوه والمراه تلعب دور هام. والمراه العامله امراه قويه على فكره، امراه معتمده على نفسها، وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب.
1: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجديات
0: وخاصه
1: يا سلام.
2: تمام أستاذة فتحية، الحديث معك شيق جدا. طيب أستاذة فتحية، ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها داخل المجتمع؟ زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي، فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء عملها وخاصة داخل المجتمع حقها؟
0: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية، خاصة الطلعة اللي تشتغل، خاصة المرأة الشابة. خلونا نكون واضحين، المرأة الشابة بتواجهها، ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة. أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال.
1: في رجال،
0: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا، في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة. فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما جيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد انك انت تحافظي على الثقة اللي انطوكي لها
2: اهلك،
0: عندك وازع ديني تحافظي على الثقة اللي انطوكي لها اهلك، يكون عندك هدف معين انت جاي تحققه،
2: حتى على التربية اللي
0: أيوة. تكوني قوية،
1: حتى الزوج المسكين اللي هو يسمح لك
0: اللي هو يسمح لك وثق فوكي تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا احنا نكون اكثر قوة واكثر صلابة واكثر وعي واكثر تمسك بالدين
2: وصبر.
0: ايوه واكثر صبر. أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا إنتي خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
2: رعاية الأطفال،
0: توفري رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك، زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
1: في عقبات كثيرة،
0: في عقبات كثيرة. فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي للزمنكي. ماشي. انك تنظمي وقت لعملكي، تنظمي وقت لعيالكي، تنظمي وقت لزوجكي، ترتبي اموركي. ما خلاص معناها الوقت ده كله ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا احنا كنساء عاملات. لكن اذا يعني فكرنا بطريقه كويسه ورتبنا امورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه هي الاسباب.
2: اسباب.
0: ايوه
2: تمام.
1: كلام جميل جدا. نتمنى نكون هذه الرساله تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بروء على وجه الخصوص يعني.
0: إن شاء الله.
1: طيب هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حسا قبل شوية أنت قلت، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر. أيوة. سلبا على الأسرة.
0: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة. وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين. مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
1: أيوة.
0: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة.
1: ما صبرنا من نوافذ كهربائية وكده، أنت أكيد في البيت
0: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية، لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة. أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بمر بها، بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
3: أكيد
0: معانا وما بتفارقنا، فضروري ضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
2: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
0: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة يعني، عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط، مهما كان شكله ما بالضروري تكون انت
1: بس ما تربي يدينك وتقولي
0: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكره حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لها تشتغل برا خلي تشتغل داخل، عمر المرأة ضروري ضروري، وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجه في حياتك مثلا
2: مواقف.
0: على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دوله لدوله مثلا من ليبيا لتشاد، الظروف دي يعني غلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شغالين شيء، ما ناقصهم شيء، امورهم تمام وكل شيء. فجاه حصل ما حصل، لما جو فجاه هنا تشاد لقوا الوضع صعب، الرجال ما عندهم عمل، الاوين ما عندهم عمل،
1: في بعض في بيئه وجهين
0: أيوة. في بعض من الناس انحرفوا، وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لانه هم خلاص جاتهم صدمه، ما قدروا يتحملوا الواقع،
1: واول ما عندهم مهنه معينه
0: خلاص ما كان لهم خيار، البنات الوحيدين دول الا انهم هم يعني يمشوا في الطريق الما صح عشان يقدروا يوفروا المعيشه اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المره اللي اذا كانت من البدايه عندها مهنه، عندها عمل معتمد عليها قويه، اخوها او زوجها او ابوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنه، لا يمكن تستسلم لاي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنه دي في اي بلد مشت فوقها، وتقدر تواجه اي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعه عمل المراه ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
2: الموت اكيد
1: شغل كثير قاعد
0: ايوه شغل كثير قاعد. في بعض النسوان اسرع فقدوا ازواجهم وهم اصلا ما بعرفوا شيء، ده حصل فوقكم شنو؟
1: لا خلاص بيتعبوا
0: يتشردوا عيالها ذاته، خلاص تلقوهم اجزوا من المدارس،
1: لا لا صحيح
0: خلاص قعدوا الاكل والشراب ما قادرين يوفروا.
1: في مره والدي هي بس راجل وهي بس مره،
0: كان هي راجل وهي مرضه في حال ان زوجها من البدايه دائمها خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص البقر كان بقى ما فيه كله
2: بتربط
1: بكانت
0: تحاول تسد بكانت. لكن اذا كان انت دكيت خطيت تحت انت انك انت مسيطر على الوضع، انك انت موفر كل شيء، انت ضامن عمرك، انت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل،
1: لا فعلا صحيح
0: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك.
2: عشان ده بيقولوا المرة دي اللي ما أي شيء حتى كان السواقة
0: وحتى الحوادث موجودة.
2: في مرة مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق، أثناء ما هو سايق هي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان، والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة، قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة، وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي أي عمل للمرأة ضروري جدا
1: طبعا طبعا، لما السواقة ما تقدر
0: ايوه هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق ده
2: الا يمشي يسوق اكسيدا
0: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانك ويا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها ده تلقوه مزاته بلياني في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم مزاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المرأة، واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة دي اذا كان هي ما عندها قدره انها هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه انها تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت. ضروره عمل المراه تؤمن في الاشياء دي انها هي تنطيها القوه انها هي تواجه كل الظروف، فلذلك من الضروري جدا عمل المراه، والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريقه الما كويس ده
1: ما بتقدر لايته
0: حتى لو ما كانت عامله
2: بتسوي
0: هي بتسوي
2: بتسوي
0: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن ان انت تطلع دي تشيل لفعيتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
2: انت تجي تجي في البيت
0: الله يرضى عليك فكل الاحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها صح انت المهم علمها ليه انها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امراه قويه افضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ايوه فلذلك قوه المراه دي بتكون بسند من زوجها وشجاعه وان اهلها يشجعوها انها تكون قويه من صغير وكتنا دماء وكت مره تكون ضعيفه ابدا وللاسف اسا فيه حتى رجال كله ضعاف فاتمنى انه كل المجتمع يكون قوي والقوه دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامه
1: يا سلام
0: لو انسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص انت انسان بدون معنى
1: يا سلام نتمنى الانسان يعني يكون له معنى
0: يا رب
1: نتمنى ان شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصه وكل واحد ان شاء الله
0: يا رب
1: يعني خليه يفكر انه كيف المراه تخدم لكن المراه كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحه
0: ان شاء الله, إن شاء الله.
1: طيب احنا يعني وصلنا قريب نوصلوا لنهايه الحلقه شنو رسالتك الاستاذه فتيه للاسره وللمجتمع بشان دعم المراه وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
0: احنا في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوه دي ما حتجي الا باننا احنا نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون اسره قويه والاسره هي العنصر اللي بيكون المجتمع
1: اكيد
0: اي اسره عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
1: إما كلامك بل الإيكول أو المدرسة يكون
0: ضروري
1: ترزي
0: لازم
1: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
2: إن شاء الله تخيل
0: لازم لازم شنو أسعى كنجرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
1: أيوة.
0: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
1: تساعدة
0: بتساعدة كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغل في الصالون كوافير زي كده يعني بيشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيت دعايه لنفسي انا بشتغل في الخياطه في الصالون كوافير امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء يعني عندي مهن مختلفه فالحمد لله الوالد من البدايه اللي ايوه اهتم بتربيتنا ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي اخواتي طبعا قريب 3 ولا 4 كلهم خاص انا علمتهم معي صالون كوافير اسره منتجه يعني واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه
1: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
0: الباب مفتوح
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك
0: جدا انا مستعده ان انا اعلمها اي واحد عنده رغبه انا بفرح وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبيه وانا داعمه جدا ومشجعه للمراه اللي تحب تشتغل سواء راجل ولا مراه اي انسان بدور بيشتغل اي مهنه ده انا مستعده اعلمها عادي مش مشكله
2: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقى أذان ساخية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
0: بارك الله فيك حج حواء بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
1: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعدي فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
0: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسا في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها وعندي جمعية يسر الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
1: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
0: ناس رحمة دول دا يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
2: فناس
1: حاجة حوالي الأشياء طبعا يعني الآن للمخرج والفريق البرنامج بالنواتس الأوين نودوهم هناك يعني
0: جدا جدا
1: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
0: أيوة كبير. ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا اتفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا اتفاجأ من الصراحة فإن شاء الله في دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
1: حتى دورة يعني. كمان دورة VIP
0: أيوة دورة يعني أيوة دورة
1: يعني
0: خاصة
1: very important person يعني
0: جدا. إذا كان هنا
1: أنا كده بخش في هذه الدورة
0: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك أيوة أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده هو مهم في الموضوع يعني
2: شكرا
0: الله يبارك
1: شكرا جزيلا بارك الله فيك
2: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجهو حبيب عمر
1: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
2: وفي الإخراج عبد الله توش
1: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
2: وإلى اللقاء
3: برنامج نوافذ
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations sont salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pics fi kasma na radio chat bouger ma vie population so basma

صباح الخير أصبح جمهورية شهادة عن جمعنا. صباح الخير لأحب المستمعين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية هنا مالك كل الأحبة الحالية معنا من بريميديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفن زنصمة عدتلك معنا من مختلفة الولايات التشادية وطوائها. لكل الأحبة كل مستمعين الحالية معنا نذكركم سبا ودقيقتين في داخل عسيو تروحنا الرجاجات عندنا المستمعين معنا في البيوت في الشوارف في المحطات للسفرات تلك معنا من داخل المطاعم نقول لكم صباح الخير. أكيد ومعكد أنتم في موجة 94.5 الإذاعة الوطنية الجديدة هي إذاعتكم في قطمتكم 24 ساعة في 24 ساعة. ابتداء ما برنامجكم اليوم معكم بالقسم العربي الدارجي خلال 75 دقيقة نقول سوا لكن عشتوها مع زميلي باللغة الفرنسية والباريس. هو خلاص خادر العسجي وعنينا نشيل القيادة معكم لقاء 8:15 دقيقة. تينا جايف لقراه نقولك بوريبو والمهندس محمود هو كذلك نقولك بوريبو. أنا وزميلي روغوبير أجيدي خلاص سوا سوا نقدر معاكم نعيشوها بفرح وسرور بكل البرامج اللي خططت لكم الإذاعة الوطنية الجديدة بالقسم العربي الدارجي. خلال 75 دقيقة تلقوا البلاغات الصباحية وتلقوا الدعايات وتلقوا النشرة الصباحية من عسر التحرير بعد النشرة اللي كان في زمن نقول لكم البلاغات وتسلموكم أغانينا الصباحية عند اليوم. يقدمنا ويقدمكم زي ما قلت لكم رغوبير أجيدي. أما مني في التقديم معاكم جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون. وفي متابعة برامجنا عن اليوم دبلوم تلونغايس وفي قدمة الأمال العزاء بالذات بالقسم العربي الدارجي واللقة من العزاء الوطنية على كدية اللقة المحلية. نرجع نستمع أو نختار لكم أول فاصل كان اختار لكم عيوم رغوبير نسمو الفاصل الصباح لليوم.

سبا وسبا دقيقة في داخل الاستديو احنا رديك هدلي كل مستمع جديد نقول لكم مرحب بكم بعد ما سميناكم اول فاصل ما شيلة شيلة بدأ خلاص نرجع ونقل لكم بلاغتنا حنت اليوم الصباحية بالقسم العربي الدارجي الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حسن حارون عند نجا في كركي مشاقة سيكشون دي يلو كران لو سين وسيس قليم شي بأوراق الرسمية في الإدارة بكون البلاغ ده يتبر لها كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد عمر عدم عند نجا في كاركي الدينيو سيكسيون 3 يلو 117 لو 17 و 18 يمشي بعروقة الرسمية في الإدارة العامة بكون النجا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد إبراهيم عبد الله محمد عندنا في كركي مشاقة سيكسيون 1 إلو 125 لو 25 27 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن يعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون معناتها النجا هنتدي عندها مشكلة. بلاغ موجه للنفرين من الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن مطلوب من السيدة السادة محمد علي عند نجا في كركي دبزين سيكشون دي لو 50 دي لو 13 و سيد أفسيد باردين إساقة محمد كذلك عندنا في كاركي دبازين سيكشون دي يلو 53 و لو 14 يمشي بعوراقهم رسميا في الإدارة ويعتبروا البلاغ لهم ككونفيكاسيون. 7:09 في داخل السيجو طروح على الرجات نفس الساعة في داخل الجليندينغ ومساجد

0: مستمعين الإذاعة الوطنية التشادية نجرو كومبات بلغتنا المفضلة انتظارا للدعايات بلاما حسن جيمي عمر قايف في بردي ببلغ لأي واحد كان فقط بيتا بقوله هو قد أو لقى مرة جابوها لها أمورها تقريبا 25 سنة. البنية دي يعني اسمها حوا حسين وقال ما هي تقريبا شهر ومرجة من بيتهم بتقول في كاركي مرجان دفك وأمها كمان اسمها الأم كمان بتقول اسمها عرفة. مطلوب من أي نادم كان فقد بيت عمره 25 سنة وهي شيء فقد أقليا قلي يقدروا يقربوا الشفت كاري أو بلاما حسنة جيمي عمر ويشيل بنيتا أو يتصل في رقم التليفون 99-15-60-22 أو 92-40-04-99. نكرر بلاقة بلاما حسنة جيمي عمر قايت في بردي ده بلاما أنا بردي. بطلب من أي نادم كان فقط بقول هو جاب لي بن مرة أو بني عمرها تقريبا 25 سنة من كاركي مرجان دفك وهي شيكي فقد أقليا وبتقول كمان يعني أمها اسمها عرفة. مطلوب من أي نادم كان فقط وبعرف على المرة دي قال يقدروا يقربوا للشيب دكاري أو بلاما حسنة جيمي عمر حنا بردي أو يتصل في رقم التليفون 90-15-60-22 معناتها 99-15-60-22 أو 92-40-04-99 معناتها 92-40-04-99.
1: أفريجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وداء من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي تتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.
2: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندا دواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3-59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم. كل ليلة تحت السنجي معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: الساعة 7:15 دقيقة في داخل السيوت تروح عن الريكات نفس الساعة في مختلف الولايات التشادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال حسين يا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية عند اليوم الخميس يوم 18/10/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس النائب عن الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين كان استقبل أمس وفد عن صندوق النقد الدولي وحج معايا بما يخص فكر النجات يطار عن المراقبة عن الخدمة عند الحكومة. الوزير عن الاتصال والاقتصاد الرقمي هلكي شوا محمد فتح رسميا أمس الصباح في وتر ديسمبلو الأعمال عن الورشة بتخص البيانات الرقمية الفعالة للاستراتيجية عن سنة 2030. وتسمع أخبار أخرى. الرئيس النائب عن الجمعية الوطنية دكتور دافيد أودينغار نغاري مادين كان استقبل أمس وفي تانا الصندوق النقدي الدولي FME في رأس الاقتصادي بيير كيروجان وفيدا كان جاء طلب رأي عن الجمعية الوطنية في إطار عن المراقبة عن خدمة الحكومة بالأخص في مجال عن التمويل العام. حكومة هند تشاد قررت عشان تكون عندها بيانات رقمية فعالة للاستراتيجية عن سنة 2030. عشان دا كان كون استراتيجية وطنية هند الحكومة عن البيانات في تشاد المكاتب دي كان درسوها أمس الصباح عشان يصدقوا فوقا الوزير عن الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد ورأس البداية هنت العمل اللي بقت في أوتير ديسون بلو. وقت ما رأس البداية هنت العمل الوزير أكد بكونها المكاتب دي تتركز في سبعة قوانين اللي هي الحوكمة هنت المؤسسات الكادر القضائي وهنا القانون الإدارة النوعية والخدمة اللي تكون بينين انت البيانات البنية التحتية التقاسم والحصول الأمني والحماية انت البيانات الشخصية والقدرات والثقافة انت البيانات والاقتصاد هنا البيانات والتجديد. دورة انت تدريب تخص القوانين هنا اللجوء في جمهورية تشاد والقرار أو المرسوم عن التطبيق وشنو الإجراءات القضائية دي الأهداف عن الدورة هنت التدريب اللي كان نظموها للعمال عن القضاء المناسبة أمس الصباح في البيت الوطني عن المرا وقامت بتنظيمها اللجنة المحلية هنت الدراسة التنفيذ التقييم ومساعدة هنت المشاريع بالتعاون مع المفتشية العليا هنت الأمم المتحدة للرفيجي الحاج سائر. أمس يوم 7 أكتوبر ده اليوم العالمي عن الخدمة السمحة وبالمناسبة دي كان خطوها تحت عنوان العمال والعاملات قدام الحياة القالية. الخبر ده كان أعلنه أمس الصباح الأمين العام عن الكونفدرالية الحرة عن عمال هنجات السيلتيتي السيد إبراهيم بن سعيد. فبالمناسبة دي إبراهيم بن سعيد حاجة كتير ما يخص الحياة الغالية والظروف القادين بيشوفوا عمال هنجات. خلينا نسمعوا لجزء من كلامه.
2: في تشاد عندنا 500,000 شركات وشركات ده كتير منهم ده ما قايد ناس بيودوا في سين بيس معناتها في كيس دوامان استماع. اليوم الخدامي ده كان خدامي كان ريتريتي الناس ده كله تعبانين. اليوم في السوق تعرفوا الأكل الغالي في السوق والشغل هين كمان فيه والدواء ذات غالي واليوم نادم خدامي عند البيت حق حلالة ما فيه واليوم خدامي يقدر يبيع دواء ما فيه. كتير من الخدامين ده ما عندهم كونترا معناته ما عندهم كونتراك يوصف كي لازم يحاول يشوف الناس دي كي ما في. قال لهم انت كان غني كله فقري، الغني كان ما مساكين ده وزاد فقر شيء ما عنده. قال لهم واحد يمكن غدا عشاء فطور ده ما عندنا، كان غدا يمكن ما تعش، وعند ما يفطر الا يعش. معناته انه دور الحكومه تقوم تكلم، الاكل غالي، سي حكومه سوت ميسيون، كل البرجيون مشت، لكن ده ما يكفي، لكن الناس كلها مساكين. نحن غني كي ما في، نحن ما جيان كي ما في، خلي سوبر اسواق انا غال الريز ده ب 200 ريال، يوقفوا كم مغازين في شيك كارتيه، كل واحد يشتري من دكانه، قول لهم خدامين ده تعبان، قول لهم ده يوم عالمي، في العالم كله قول لهم ناس هاجي كلام انا ترافاي دي سان، ان الجاديين كلها ما ناس الاخر نأيده اليوم ده، ندوروا كل واحد يلقى له بيت، قدمين عندنا بدران عندنا خدام لهم، حسب باتان قاعد يجيب لنا كود دي ترافاي جديد، الكود دي ترافاي جاي جديد ده معناته الناس ما يجي في الشاد، يقعدوا برا ويخدموا معنا.
1: مرض أسمى دينغ ظهر في الأيامات الأخيرة في العاصمة إنجمينا وفكت في كثير من الولايات تشاد، كثير من الحالات كان سجلوها في المستشفيات في دار تشاد، كان سوت جولة أمس الصباح في كثير من المستشفيات عشان تشيف شنو الحالة عن المرضانين هناك. فزميل زكريا مد ميكروفونا للمسؤول هنا القسم هنا الطوارئ الأوريجانس هنا اللبتان هنا الصداقة تشاد شين دكتور نجيبي سيرجا، قدم بعد من الوصايات وشنو الوقاية الممكن المواطنين يسووا. خلينا نسمعه. طب لكم بنشرة الأخبار بعد الفصل. مشروع هنا سويد بليس نظم ورشة تدريب تخص التقوية هنت الإدارة والشفافية في المجال هنا المالية، المناسبة بقت في مسكوري أسمى هنا ولاية حجر. لم يستفصل الخبر من مسكوري نسمو مع ألي محمد الدودو.
3: في إطار تعزيز الإدارة المالية والشفافية المشروع لتمكين المرأة والآيد الديموغرافي في سائل سويد بليس، كان نظم الورشة التدريبية دي لصالح المراقبين الماليين للمنظمات القاعدة تنفذ المشاريع سويد بليس في 17 ولاية، والهدف كمان عشان يقووا المشاركين في إعداد التقارير المالية والسنوية وضمان البيانات المالية. بعد الكلمة الترهيبية للأمدة هنا بلدية مسكوري كرم محمد كوسو، الممثل هنا المنسق الوطني لمشروع سويد بليس جاد محمد صالح أتيم كان تكلم بأهمية هنا الورشة، وقال الورشة دي تساعد المشاركين عشان يلعبوا دورهم الأساسي في إعداد التقارير المالية. ترأس أعمال الورشة الأمين العام لمحافظة الدقنة على رماجي جوكومبي فيليزوف، ممثلا للمندوب العام للحكومة بولاية جرلميس، وضع بأن الحكومة أنضت أهمية كبيرة لمشروع تمكين المرأة والآيد الديموغرافي في الساحل سويد بليس في الأمل القائد بجومبيا من أجل تحسين الظروف المعيشية للأوين. ونذكر بأن الورشة دي تستمر لمدة 7 أيام ويشارك فيها 51 مشارك ومشاركة جايين من 17 ولاية هنا البلد. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا لمحمد الدودو. نختم نشرة بخبر من أبي شي هناك سلطان دار وداي شريف عبد الهادي مهدي. من ناحية أخرى رئيس هنا اللجنة هنت التعايش السلمي في المجلس العالى هنا الشيوخ التقليديين هنا تشاد كان سوى نقطة صحفية يوم الثلاثاء. النقطة الصحفية دي متعلقة برجوع هنا الرحل من الشمال إلى الجنوب وانطابعت من الوصايا. تفاصيل الخبر من أبشين اسمه محمد علي محمد أمين.
4: النقطة الصحفية دي متعلقة برجوع هنا أصحاب المواشي أي الرحل من الجهة الجنوبية إلى الشمالية في إقليم وداي. النقطة الصحفية دي جات في وقت هنا غرس هنا المحبة والأخوة بين الرحل وأصحاب المواشي والمزارعين في كلمة سلطان درودي شريف عبد الهادي مهدي تركز في أهمية حنا حفظ السلام والعيشة السوية بين مختلف المجموعات. سلطان درودي طلب من المواطنين أن يتمسكوا في لغة الحوار واحترام حنا اللوائح الداخلية، أن يحترموا المراحل والمخارف والمرأة والأماكن هنت الزراعة والأماكن هنت المياه للشرب. السلطان شريف عبد الهادي مهدي كذلك كلم في تحمل المسؤولية على كل المسؤولين التقليديين والإداريين ورجال الدين والمجتمع كلهم يسعوا لحفظ السلام.
5: بالنسبة للرحل، الرحل طبعا في عندنا هنا ممرات، عندنا ممرات للعمال بمشي بو، عندنا مشرب وعندنا مخرب وعندنا منزل وعندنا مرتع، ده كله بتاع المال. وأنا نتمنى من كل الملوك على رأس الطوناد والترابنا يكونوا حذرين، الملوك يعني يشوف المراحل والمنازل والمرات والمخارف والمشارب، الناس ما يسكنوا فوقها. وحتى المال لو جاي نتمنى من الملوك أي ملك يعني يرافي هذا المال ويشوف الممر ده بسلام، الناس اللي يمشي لكم طريق عامل ما فوق أي قلل ما يسدوه حين ده ممنوع رسمي. مندوب العام للحكومة في ولاية والداية الجنرال إسماعيل نعمت الجروبة كان شال قرار أي ملك يشيل مسؤوليته في كانتون حقه ويشيل مسؤوليته في المراحل وفي المنازل وفي المرات وفي المشارب وفي المخارف. بين الملوك أي ملك بيشيل علينا، كان الملك لو في أي مشكلة واجهته بيكلمنا علينا مع البريفير وأعضاء بتاع الحكومة، ننزل في الميدان نشوف الشيء القايد ده ليه الزول اللي زرع في المهندة ولا بنى ده، نحن ننزل في الميدان. إذا حذرنا تماما الناس ده يعني شايلين الملوك شايفون عملهم كويس، والشيوخ نتمنى من الشيوخ ذاته يكونوا مع ناس من روح الجايين يجيبوا معهم ويشوفوا مرة في أي خلل بيجب يبلغوا البريفي، والبريفي طبعا بعد ذلك بيجمع الناس اللي الشيء اللي بقى خلل منه.
4: وأخيرا نذكر السلطان قال الحوار عن المجتمع ده هو بس التنمية هنت البلد. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: أجل مستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:27 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونها الرئيس النائب عن الجمعية الوطنية دكتور ديفيد ودينغار غاري مادين كان استقبل أمس وفد واحد من الصندوق النقدي الدولي الوفد جبي شيف راي عن البرلمان بما يخص المراقبة عن العمل عن الحكومة وبالأخص في مجال عن التمويل العام. الوزير عن الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان فتح رسميا أمس الصباح في يوتر راديو سومبلو الأعمال عن الورشة اللي بتخص البيانات الرقمية الفعالة والاستراتيجية لسنة 2030. وصمت وأخبار أخرى دي نشرها الكتبها لكم ليونيل نومينغار وقدمها مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير وقبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين ومستمعي ديزال الوطنية الجديدة 94.5 أنما بعد ما تابتوا النشرة الصباحية مع زميلي مطر حسن من علي نرجع نواصل لكم ببلاغتنا الصباحية المفضلة حتى اليوم. الرجية عن الإذاعة الوطنية الجديدة بيقبر لجميع المستمعين والمستمعات والناس اللي كان دايرين ببلغوا لهم بقدروا برسلوا رسائلهم عن البلاغات أو البلاغ ده يقدروا ينادوا بالتليفون بس ولا يكتبوا بالواتساب ولا يكتبوا بالرسالة وده الرجي قط لهم رقم خاص كي عشان يكون لهم أقرب ما يتأبوا ولا ما يقدروا يعقروا بلاغاتهم من بكان لبكان والرقم كمان هو يعني سوزان نيف 54-32-37 معناتها 69-54-20-33-37 أو كمان 92-44-04-4-69 معناتها 92-44-04-69 الرجي بحسي بفكرة عن كل المستمعين والمستمعات اللي كان دايرين بلاغات خليه يرسلوها في الرقم ده أو كمان ينادوا ويقدروا يكتبوا لهم بلاغاتهم بأسرع وقت وبلاغهم يلقوا في وقت ما هم يدوروا. في إطار مكافحة العمى والمرض في العيون الوزارة هند الصحة العامة والحماية مع برنامج حن البرنامج الوطني حن البنل سي وحدة بإيصة طبية يقوم بها التركين في اللبتان اللبتان عن جوز التور والبئسة دي يعني تبدأ من يوم 16 لغاية يوم 21 أكتوبر 2026 وللكشف كمان يبدأ يوم الجمعة عن باكر يوم 9 شهر أكتوبر 2026 قربوا في المستشفى عن جوز التور لصالح صحتكم وعافية عن عيونكم. بلاق حنا 40 الجوني علي حس الجوني علي السيار اللوان حسين إدريس قرص حسن أحمد حسن أحمد بلام عبد الله عمر فكي عثمان عمر السيار علي السيار بشكره لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي حنا نجمينا و كل الحلال اللي كان وقفوا معاهم ماديا معنويا في وقت وفاة أنا وليدهم وأخوهم عمر إما كان توفي يوم 4 شهر تيزا 2026 الصدقة حينت الأربعين كمان بتقى باكر يوم الجمعة يوم 9 شهر أكتوبر 2026 في كاركي ديجيل دينجيسو المرحوم اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأهل كمان اللهم يولهم الصبر ولا صدقة حينت الأربعين كمان لازم يشاركوا فوقها نكرر بلاقة الجوني علي السيارة اللوان هسيني إدريس قرصة حسنة أحمد حسن أحمد ملامة عبد الله عمر فكي عثمان عمر السيار علي السيار بشكر لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي حنان جمينا والحلال الكان وقفوا معهم وساعدوهم ماديا ومعنويا في وقت وفاة حنا وليدهم وأخوهم عمر إما الكان توفي يوم 4 شهر 9 2026 والصدقة هنت الأربعين كمان بتقى عن باكر يوم الجمعة يوم 9 أكتوبر 2026 في كاركي ديجيلا دينجيسو المرحوم اللهم يغفر ليه والعراء اللهم يلهم الصبر والناس اللي يحضروا في صدقة هنت الأربعين اللي بتقى عن باكر فتوحنا مسجد بلام محمد الدي بلام محمد أحمد أقي بركة أحمد حارون
محمد الإمام هارون الضي علي عفوا الإمام إدريس آدم الضي علي إمام الإمام عبكر الضي والحاج هارون أبو هوا بلاما هارون آدم بلاما جدو كولي بلاما مختار جيمي بلاما جدة بشارة بلاما الحاج عبكر بلاما جدة الشيخ آدم سوبريفي خديجة روزي اللوانة محمد أحمد آدم جد كومسير محمد جدة بلاما عبد الرحمن في أماردو وبلاما محمد سعيد بلاما محمد سيني بلاما محمد جيمي بلاما محمد أبكر بلاما دونغوس دينا بلاما كواسا في اللبيت الإمام جبرين آدم في مشاقة وبلاما الشيخ خالة بلاما الليبي جيمي بلاما بكر عبد الرحمن بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الحاج حسيني في كلمة وبلاما محمد هارون بلاما جبرين الشيق بلاما محمد عطيف بلاما هارون جيتا بلاما النور إبراهيم بلاما إلي عمر بلاما محمد قلت بلاما الحاج عثمان مؤمن الجوني عبد الله في الأسد والشيق أحمد حسيني إيسى علي اللوان لهم الحزن فن لهم الفرحة بفتوحنا مسجد يكون عم باكر يوم الجمعة والبلاغ ده موجه لجميع الأئمة والقوانا والرجال الدين وجميع المسلمين والمسلمات الداخل والبرة خلي يحضروا في فتوحنا مسجدهم الكان بقى عم باكر يوم الجمعة في هلهن قرن الكاتشو هن بلاما محمد الضي بلاقة حنا وفع الألي آدم إبراهيم آدم أبكر إبراهيم إيسى إبراهيم عبد العزيز علي أقي حامد شيق أقي أبقاسي وبلاما عبا كوتشا محمد آدم كشلا سيد جيمي كأفوان كاكا كاكا جاكوا والحاج حسيني التقيل حسنة وحسنة سعيد نجوان غريغير الحاج حامد بلاما النور تربيل بلاما بركة شيق بلاما عبد القادر أمبدي وبلاما عمر رمضان الحاج هارون عبد القادر بلاما أقي آدم وحارون محمد شيق قال الأفن إلي إيسا وحارون يونس تربيل بلقوا لجميع الأحل وناس الإرفي الداخل والبر بوفاء حنا أخوتهم عرفة إبراهيم الكان توفيت أول أمس يوم الثلاثاء والصدقة بتقع اليوم يوم الخميس في هلة هنجقيمة هنشيق عقي أبو قاسي المرحوم اللهم يغفر له والأهل اللهم يولهم الصبر حجي خديجة محمد في جرمايا وفي جرمايا تشكر جميع الناس الإرفي الداخل والبرة الرفقان والأقوان وكل الناس الكان ساعدوا ماديا معنويا في وقت عروس حنا موسى رقيس الكان بيجي في جرمايا يوم السبت الفات بلاق حنا وفا الإدارة عفوا المدير حنا الكيس ناسيونال حنا البروفينانس سوسيال حنا سوسيال سي ام بي اس لي الحزن باسمه باسم حنا أم الحق ببلقوا بوفاء حنا مدام فلمت محمد نور الكان توفيت يوم 5 أكتوبر في جمينا بعد مرض قصير بقولوا المرحومة فلمت محمد نور
كان ولدها يوم 24 نوفمبر 1990 في نجمينا وشالوها في سين بيس كمان يوم 3 جين 2013.

محمد نور هي امرأة ذات مكانة لها القدرة والكفاءة في العمل وملتزمة ومحترمة كبير وصغير وأي واحد كمان تدي مكانة المرهومة. فالمتى محمد نور قلت مكان كبير بكونه ما ينسد السيبس فقط امرأة مهمة لهم. وبالبلاغ ده المدير عن سيمبس بيقدم تعزياته الحرة لجميع أهل المرحومة ولزملانا عن الأمل ولكل من يعرف المرحومة فلمة محمد نور. اللهم يديها مكانة ويرزقها بجنة الفردوس. البلاغ ده كان كتبه يوم 5 أكتوبر 2026 و مضى فوقها كمان المدير عن السيمبيس والمكلف بالسليل أو القسم عن الكوميونيكاسيون والإعلام كلو إبراهيم له الرحمة والمغفرة. اللهم يوليهم أهلهم الصبر والمرحومة كمان اللهم يدخلا الجنة. آخر بلاغ أنا وفا عائلة اللوان مهدي لهم الحزن الحار بيبلقوا لجميع الأهل والأخوان وناس في الداخل والبر بوفاة عن بيتهم أدم اللوان سقير كان نوتيفيد يوم الثلاثاء أول أمس والصدقة كمان بتقى اليوم يوم الخميس في كاركي ريجينا. المرهومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يولوهم الصبر. نكرر بلاغ عن الوفاة ده والبلاغ ده يقول لنا آخر بلاغ عن اليوم. عائلة اللوان مهدي لهم الحزن الحار بيبلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس في الداخل والبر بوفاة عن بيتهم أدم اللوان سقير الكان توفيت يوم الثلاثاء أول أمس وصدقة بتقى اليوم يوم الخميس في كاركي ريدينا. المرحومة اللهم يغفر لها والأهل اللهم يوليهم الصبر. 7:44 في داخل استديو 3 عن الرجاجات بزطي في داخل قوي ومرمطجي ونفس الوقت كمان في داخل كلوسيوم.

0: مط الحوا بكرة الشباب كل المستمعين الكام معانا بات مجذب عنسى نلقى الكابري نقول صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعين الحاليا معنا بالأخص للمستمعين الحاليا قاعدين بيتابعونا في داخل سجن الكبير حنا كلاسيم اللهم ارفع منكم الحنبل وافقكم بسلامة يوم من الأيام تكونوا حرين والمكتوب ما بينفت
1: يخدك نايم
0: أها
1: وصدك نايم
0: الرقوبة راقدي
1: وتبسم نايم

وأحلى وناير أكيد تحبه هو بس أجمل زلك وكل شيء في وقت حلو زي ما بقولوا أخوانا كلام حقيقي المثل التشادي كان بقول الكوكو بيتراري في عين الباكولة معناتها السمي لك ده بس

0: كلام جميل بقول بقيت أقلع وبقيت أحلى يا ناير بعد الطوال مع الفنان الراحل الحاج عام بيكوس بقول لنا يا مامي قولي لا لا ما لا تقول لا لا في شيء بينه وبينه أها ما لا نانو قالت قولي
1: أنا وأمي قولي نانو
0: دليل عم قولي نانو

الحاج عم بيكوز الفنان الشادي الراحل بقول عمي قولي لا لو قولي لا نو قولي لا سموك عدوية الضح بالولية كلمات حساسة كلمات الصباحية. نرجع ونتكلم في ملاحظتنا الصباحية والملاحظة كمان نتكلم في حالة انت الأمراض الهزة ظهرت وقادي في كثير من الناس القريبة عنها مسألة بقولوا البالي أو هم الكان أو زي ما نقول الوردي الأيوم خلت كثير من الناس أي ما أمشي شي في كل المراكز الصحية أو نرجو في البرمسي على الكاركي في كل الأماكن تلقى الناس قاعدين وفي البيوت ناس شاكين مشكلة عن البالي. وأكدوا لنا بعض من الدكاترة قالوا في مرض آخر جاء وأني ما بنعرفه المرض ده ببدأ كيف ببدأ بوجع الرأس وجع جلد وجسم بسقين. دكاترة وقعوا قالوا ما ممكن انت حسيت بس طوال تشيل أدوية واحد انت ما تعرفه بالأخص مثلا الديكلو أيوم كثير من الناس واحد كان جلد بوجع وكده خلي بيستعمل الديكلو. قالوا الأفضل اللي تشيل لك باري بارا لعشان يقدر يقف لك الهمة دي أو السخانة ده والأحسن ده تقرب للدكتور تمشي للبتاني سولك كشف عشان المرض ده يعرفه هل بالي بس ولا مرض الأسدعبة جديد ده. طيب أيوم أني عندنا مشكلة واحدة نربطها نقوله الشيء اللي بخلينا ما نمشي للدكتور أو ما نمشي للبتاني ده الظروف. لكن الوقاية قبل كل شيء أو نقول الوقاية قبل العلاج أنت لازم يعني نفسك ده مهم لك مهما كان عندك ما عندك أمشي اللبتان ممكن تلقى صاحب خير أو تلقى فائل خير زي ما قلنا فائل خير هو صاحب الخير أو تلقى ممكن الدكاترة يقبلوك بدون أي شيء. ليه تقعد في البيت مرمق تمشي للدكتور شكو ما تعرفه يعني مرضك شنو يطعنوك دحابه من رجع أقرأ في لك السيتياسيو مانا تحالتك دحابه تصعب زيادة أكتر كم منهم طعنوا ده وحتى الآن المرض فوقهم قاعد جسم بسقين جسم قاعد يعني بوجامه كده. فرسالتنا لكم يا أحبابنا يمكن أنت حسيت ده قبل ما ترقد أمشي سيكشف أمشي للدكتور قول له مشكلتك ده ممكن هو يقدر يوجهك في شغل اللي يجيب لك العافية. خلاص تقول كي يوم حسيت وجراز جلدك سقان وكده خلاص نادوا لي دكتور شكو ودوب كان دكتور شكو يطعنوهم باكر مكره خلاص يفكر ده الولاد دحابة المرض دحابة ازداد لي. ورسالنا للدكاترة ما ليش ما نورو كلمة دكتور شكو نكون يعني معروفين فوقها وبشوف مش الكلام ده يعني إهانة لهم لا ما كده فعنتوا الحسة قاعدين يعني تطقنوا الناس في الكركي في الشواري ده ما يعني يكون بصورة الحسة كان نشوفه ده خلاص اي زوج جاكم كبير صغير مرأة رجل جغل قانوني انا قنيسكي بس خلاص انت بدون كشف بتجبد السيرين وتجبد لك دواء وخلاص زي ما تدور تطئنا فده خطر كبير وما كويس. كان لو كان مرض ده انت ما عرفت السبب او طعنته فترتكب اسم ترتكب يعني خلينا نقول ان كنا الحكومة تفتشك بعساكر ولا كي لا انت بنفسك جريمة يعني انت عملت جريمة كبير ممكن ترتكب اسم ما ربك ساعتها. فخلينا جماعة نكون ناس تقيين في اي شيء دي بدور دربة. المشكلة ان العلاج ده ما زي الشيء الاخر في الدكان شيء لو امشي اعقل حتى ذاتك من المفروض يكون عنده فوق كنترول في الدكان ذاتك يمتلك شيء ده بدربة. فوصيتنا لكم رسالنا لكم انتم الدكاترة قال الدكتور شكر قال انت ساعدوا الناس بصراحة مرات عندكم دور مهم قد تلعبوناني في عصرك دقيقتين ثلاثة دقيقة أو خمسة دقيقة ما شاركم بيقبلوا عافي فيلا لكن ده ما هجة الناس خلي يسوركوا ويسور كشف والدكتور يخرر لهم انتوا بدا طبقوا بعد مرة واحدة هنا الدكتور اللي كان جاكم نادم خلي نادم لازم يجوكم بأوردناس بعد ده أو يعني نقول يجوكم بكارني الكارني أحسن كارني وفوق أوردناس رسمي بعد ده اشتغل ليها. شكرا للمفاهمة لجميع المسلمين الحاليا قاعدين بيتابعونا بعد الفنان الراحل الهجمة بيكوس ممكن نرجع نلقى كمال ترباس.

وقول لأبوي إن شاء الله لي تسلم عند تجيب البراءة للأطفال تهتم بكل منح. لازم العباد لهم الاحترام والتقدير لكل العباد. نقول لكم صباح الخير بدون فريس. تسلموا يا عبادنا، أنتوا القدوة، أنتوا بس العمود الفقري للبيت. لو كان عبو ما فيه البيت ينتهي ينتهي، لكن في عمات جدات نتمنى تشيل المثل وتقرب القيادة. كان عبو ما في كل الأم كان قاعد إن شاء الله يصير تمام. شكرا لكل المستمعين حاليا معنا.

أبوي إن شاء الله إليه تسلم. نوقف الفنان كمال طرباس, نرجع ونستمي لفاصل قناعي تاني من الفنان عيسى موسى. نقول صباح سعيد لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا, باقي لنا 3 دقيقة نقول لكم باي باي.

مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5 عنما أحلى كل المستمعين كل بكان، نقول لكم شكرا لكم كثير. زي ما عرفتوا دي العشارة، وكنا المحدد اللي كنا معاكم تتكمل أو انتهى. ما بس نقدر الاستوديو، نخلي المكان لزميلي دوبلوم تولوم غايوز جايز عشان يشيل القيادة خلال 75 دقيقة. خدمنا وخدمكم قدام للأفضل بطن أمام الكونسل المهندس روكابير أجدي. أما في التقديم معاكم جلال حسين يحيى. قعدنا سوا سميناكم الدعايات واللبلقات والنشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. ممكن ملاحظة قصيرة كان قدمنا لكم، وتنال رضاكم تعجب الكل، وكان عجبتكم لازم قدربوا للدكاترة وامشوا المستشفيات. شكرا لحسن استماعكم وحسن متابعتكم لنا. نهاركم سعيد، متابعة سعيدة، ما باقي برامج هنا راديو تشات. إلى اللقاء، باي باي أو تشاو.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وموضوع حلقة برنامج حوار الساعة لهذا الخميس هو مكافحة السرطان في تشاد، الواقع والآفاق والتحديات والآفاق. ضيفتينا في هذه الحلقة هن دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان، مختصة في صحة الإنجاب. السلام عليكم. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء حاليا قاعدين بسمعونا في مدة هنا ساعة كاملة برنامج حوار الساعة اليوم يخصص لمكافحة السرطان، خاصة حملة أكتوبر الوردي، أكتوبر روز، البقة في كل ما شهر في شهر أكتوبر، بخصص شهر كامل هنا أكتوبر للتوعية ضد مرض السرطان. وزي ما ذكر لكم معنا ضيفتين في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان، مختصة في صحة الإنجاب. دكتورة فاطمة، أول كده حجي لنا قبل ما ندخل في الحملة هنا أكتوبر الروز، يعني السرطان الكانسير كهو شنو؟
2: شكرا عليك. كانسر بكلام عربي
1: سرطان
2: انت سامعني كلام عربي ده ندبر وكان وادينا نجيب كلام فرنسي.
1: نعم.
2: اي هو كانسر ما مرض اللي هو الناس كلها.
1: نعم.
2: في شعر رمضان هجو كان سرطان انا قوي.
1: نعم.
2: لكن الصغير كله كانسر، انا اطفال كله قاعدين. انا رجال قاعدين، ناس كبار ناس تقاك نعلم كي الكانسر ما يقربك ما في.
1: نعم.
2: وكانسر هو سبب هكذا من سيليول ده، يعني عندنا مليارات في جسمنا.
1: نعم. خلايا جسمنا.
2: سيليولا النورمال ده يقسم فاسون نورمال، لكن كم عنده ياتو
1: شيء خلل فيها تو
2: ما قاعد يخدم عديل ده يديفيزي يقى ياتو كتير في جسم.
1: نعم.
2: وخلاص ورا كمان يشتت يمشي في مهالات آخرين.
1: نعم.
2: ويدر لأورغان دول وخلاص جسمنا ما يقدر يكونتوني.
1: نعم.
2: يعني يشيله كانسر مرض يشيله وقت، ومن بداية حقا كي جسكا لحد نادم يقتل هذا بكان وعدين ده يشيله 10-20 سنة. ويني ناس خدمة أنا بروغرام في منيستر نهجو لناس نورم كانسر ده أول شيء ده ناس زهلية فهمو كانسر رقايت، وما كانسر هنا ناس آخرين زمان ما نقولو كانسر هنا نصارى، لكن قايت في وسطنا ينين ذاته. وكانسر ده كان فيمنا قايت وسطنا ياتو إندنا حالل نكترو دابور نكترو نوقفو قبل كما
1: ما يقرب النادم
2: ما يقرب الزل. وكان كربا كله كان لقينا بدري كم كشفنا بدري ده نلقوا حلل. خلاص هسه في شهر إن أنا هاد جو كانسر أنا في كانسر أنا أوين.
1: نعم.
2: أسا كانسر أنا أسدي وأنا غشم الريم ده. كانسر القريب نص الكانسر القاية كربة أوين هم التنين ده. وهم التنين ده التنين كلنا نقدر نوقفه بدري. كانسر أنا أسدي. كذا يقوم كي يعطو بول يبقى كبير يشتت في جلد يشيله وكيد. خلاص أوين ده. نرو نبارتاجي لهم انفورماسيون يسوك كيف كي يشوفوهم ما خلاص كم مشكلة ده القبال ما بيجي.
1: نعم. شكرا دريكتريسة المنسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فاطمة. طبعا زي ما قلتي في سنة ده في أكتوبر روز في شهر أكتوبر وده ما في أكتوبر أنا السنة انتو بديتوا في السنوات الفاتة كله بديتوا سويتوا الكامبان وأي شيء سنة فات سويتوا شنو والسنة ده دور سوي شنو
2: الكامبان ده بدأ من سنة 2018
1: نعم
2: 2018 8 سنة أي وشاك يعني أبجكتيف هنانا نوايد بس ننفرمي لأوين ونقول لهم هل يجو يسو دي بيستاش والسنة فات ده سوينا بلا مرة عندنا سوينا أكتيفيتي كتير وأوين كلها كشفناهم كتير مشينا في برا من الجمانة قريب 5 بروفنس مشينا نزها جينا لهم وديبيستي والوادينا الديبيستي لقينا كانسر تريتي أممتا قبل ما بي كانسر أنا ليزيون بري كانسيروز
1: يعني قبل ما يجا كانسر ده بيتعالج
2: أي كانسر أنا قول لليتيروز ده هو من كانسر ده لآخر مرة من بداية لحد يضر مرة ده يعني كان نقدروا أسا هين كبس نشوفه كام ليزيون بري كانسيروز ده معناته قبل ما يجا كانسر نقدروا نكشفه كان كشفنا ده كمان حاضر بس نقدروا يعطوا
1: نعالجو
2: سنة فات ده نكشفنا قريب 4000 أوين وفي 4000 ده 700 لقينا ليزيون وكلهم كيانين يعني كشفنا الكشفنا من ما خلاص متان ما يقلهم كانسر
1: شكرا قبل ما نجيك في بعض الأسئلة الآخرة نتجه للسيدة كلثوم رمضان أيضا معنا في داخل الاستديو وهي ذات تخدم في مجال خاصة أمراضنا الأوين فيما يخص الكانسر أو السرطان يعني حاليا انت على حسب السرطان اللي بيصيب الاوين مثل هنا عنق الرحم وعن الثدي يعني الاسباب حقها شنو
3: هي السلام عليكم
1: وعليكم
3: السلام السبب كي مش الليل انا كانسر انا الرحم ده سبب ده مع الفيروس الفيروس ينادو HPV بابيلوما فيروس ايمين هو انا كانسر انا الكول ده أنك الرحم ده هو نعرف سببك جاهي وما تقدر تدافع لنفسها سبب ما شغل كان تعرف هذا السبب ده تقدر تدافع لكن ما تعرف هي المشكلة السبب ده الفيروس اسمه بابيلوما فيروس إيمين المرة تلقى وين في السبب تنين بس فراش وده كل الإيدين كان تتكل إيدين هذا هو الفيروس جاي برا ربنا كي خلق برا لكن شغل ودي في الرحم ده ولا راجل اللي يجي في رحم ولا ما راهي ستة بإيدينا تلاقي اللي يجي في رحمة لكن كان جاي في رحم ده حاضر ما ببقى كانسر يوم ما يقعد بقى كانوا 19 سنة وكان ما رسيمة دي بيستاش تتمشي لازم تمشي تشيفة يشوفوا لها الرحم ده عنده مشكلة ولا ما عنده كان عنده خلان دي بيستي وكان عنده أوارة في ده بدنا نتعالو جوا ده الهنا الأنكر رحم والهنا السادي ده السبب ما نعرفه مشكلة ده لما كتير بكان واي كان مش المرض تدافي كما تلقى مشكلة أنا كانسر أنا السديدة كان مرة ما أكل إلا دايما تأكل لام فروي ما تكير أكل ذاتك يجيب مشكلة ده ومرة عندها شام كتير كل ما أديل مرة تحرك تقول بكان واي أي شيء يالي يقول له ينتوى ما تحرك ده مشكلة خبير
1: قيد حتى الملاح كل بعدين البوئين يا وسو الخاسرين به يعني شيء
3: في الثلاجة كل ما تدور تحرك سينتوى خلت تبقى ما شاء الله تشيل شام كان كتير يجيب لك مشكلة كتير
1: بل الكانسر كل أمراض آخر
3: كلها تلقى
1: نعم. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه، موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في السرطان، مرض السرطان كيف يصيب الانسان وكيف نلقوا العلاج، وخاصه في حمله لمكافحه سرطان هنا الرحم وعنق الرحم وايضا سرطان هنا الثدي، المنظمون في خلال شهر اكتوبر وبسموه اكتوبر روز. معنا في داخل الاستديو ضيفتينا في داخل الاستديو القاعدين معنا الدكتوره فاطمه احمد عبد الرحمن حجار، دي منسقه عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كالتوما رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة فيما يخص مرض السرطان تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا دكتورة فاطمة زي ما ذكرت لنا الحملة إن أكتوبر روز بدأت منذ فترة تقريبا 8 سنوات من وقت ذاك، وفي السنة الفاتت كله سويت جهود كثيرة، ولا سنة دي تسوي شنو بالضبط كده فيما يخص الحملة؟
2: السنة ده نزيدو السنة فاتت ما مشينا بكان أوين لندم فياش لعد مشينا بكان أوين قاعدين في سجل مشينا في كارتيه مشينا في بروفنس والآخرين من أوبجكتيف هنانا دا أوين الأول ما ياتو لقينا دا نوصلو الكلام دا أسا ما نمشو في بكانا حلوة أوين يلمو في إجليس ولا خلينا إجليس ولا خلينا حلوة ولا في سوق والمهم دا مساج دا كان بريزو سوسيو كان نمشي لأوين بكان غاي لمهم كتار ولا كان نمشي لما ما أوين ويدهم والمساج ده المهم ده كان سرتو أسما ناس بقولوا كامباين ده هنا أوين ويدهم إن شاء الله يهوس المرضى لراجل كل يهوس وليال ناس كلها أسا سلوغان هنا أنا ستانة ده توت لا ناسيون سيموبيليز أنسامل سوفان في عم تقدر تترجمه بكلام عربي.
1: نعم جميعا يعني ننقذ الحياة.
2: ولا. وما خدمة ألقاني صورة ما أنا برنامج ويدا أنا ناس كلها أي واحد كله يقدر يسي حقه كم إن شاء الله كم لنا ما ألقاه في بيت كم أختا كم ياتو بنيتا كم وزين حقه جيران مقولوا أمشيو اللي كشفونا في سماسة أنينا شفنا أوين كتار هما خايفين. هما يخافوا بقول أنا هسا كمشيت كشف ده قال لقيت كانسر نسيكي كيف وكانسر رسي ومرت أنا خوف لكن كمشيت وكشفت بدري هسا مدام كالتوما اسبليكي وسبب حقه ده يشيل ويكي تاسنا مرة كمشت هنا كمين بدري كان لقينا أنا عادر بس نقدروا نداو ما ولا قاسي واسا في إنيتي أنا برنامج ده كان يسو بلا غروس شو ندور منه
1: كده في كل وقت ولا
2: هسه 3 سنين ده يوم ما شلنا غروس من أوين وما يجوا هسه ندور منهم ده وقت شيء كبس أكون يخلوك عن خدمة أنا بيت ولا كمان
1: والإنيتي هنا البرنامج ده قاعد في أي لبتان ولا مكان معين
2: وقاعد في ليبرتي بقوله ليبرتي أميتي تشاتشين وبيتال أميتي تشاتشين ده أي ما وقت تلقو هما الفورمي هما ساش فهم لهم لكل مش في إترانجي فورمي يعطوا في كشفين وفي داوين إنه ماشين حقهم ده قادر بس يا تو يقدروا يعلو جمرة ده وخلاص يقبلوا كم دوز ما يقبلوا أي ما وقت لاندي جسك فاندريدي ده هم قاعدين
1: وأحس حاليا زي ما قلت يعني الناس يمشوا يكشفوا مثلا العوين يمشي يكشفوهم ويعرفوا إندوم ولا ما إندوم هل المرة قبل ما تمشي تكشف كده هل تهز بجلدها كشي كده ما بوجع ولا حاجة قول بعد ده يخليها تمشي تكشف ولا أحيانا بعض الكانسيرات ده نانو ما يهز إلا يمشي يكشفوه
2: لا هو كانسر ما ترجع وجع قبل واسا هو كتال دا ببداية دا شيء ما تهسه ولا تشيفة ولا تهس ولا واجه يا نادم ما يهس قبال كي هنت كان مرة كان وصل كان سالة ناسيري دا من كان وصل ترانتان دا تمشي تكشف نفسك ما ترجع قبال تلقى أوارة ولا تسمى واجه ولا تشيفة يا تو دا تانك واي بقى كبير دا ما خلاص شيء كدخل فيه في تو وقت خطير شيء لكن وقت ده ذاتك كم مشدة علاج جاي وما هو كانسر كامل كما ما ترجع تسمع وجه اي ما وقت تمشي تشيفة كما ياتو يسولك كشف كما عندك بروبلم خلاص ترجع سنة الجاي ممو ما بس تسي كشف بطن
1: نعم شكرا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نحجوا في مكافحه مرضنا السرطان مرضنا الكانسير حاليا يعني في السيز من زمان كله قايد لكن ورا انتشر شديد بعد ما الناس بكشفوا وبعرفوا هم اندوم ولا ما اندوم وكذا. إذن المرض عن السرطان مرض خطير وعليا عشان ده الدولة خصصت لي برنامج خاص عشان يكافح مرض عن السرطان. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا حاليا عندنا في ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان دي مختصة في صحة الإنجاب. انتوا القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض السرطان عن الكانسير هم قاعدين طوالي مباشرة في الاستوديو تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61 53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا بالنسبة للقابلة كلثومة حاليا أنتوا شغالين في المجال عن صحة الإنجاب والأمين طبعا بجوا بزيد بجوا في الكشف وشنو كيف قاعدين هل قاعد تكشفوا حالات كثيرة ولا المهم يعني نادر شيء رار تقودوا كي شهر مرة تلقوا واحدة ولا دائما تلقوا أمين واحدة
3: أمين ما شاء الله بجوا شنو البروغرام يكلف مرة وقت اللي يصير سنسيبليزاسيون أني ما كارتير كانوا بسينا أنتينام أكبر ما شاء الله كل أمين ده بقوا مرق بجوا وكان أمين ده جودة في الأشهر مرة تنين نلقوا إن ده بداية أنا كانسر
1: من أشهر أمين يجوا لك كشف ده تنين نلقوا بداية
3: من أمرقنا أشهر مرة ده تنين كن نلقوا
1: ده في أي وقت
3: أي في وقت
1: ده يعني ده بأكد كونه الكانسر ده منتشر وشيء مرض خطير ويتداوى ونانم لازم يجي يكشف بدري عشان يقدر يعالجه
3: خلاص كان بدري ده طوالي علاج عنده
1: إذا كان أخر بلين كمان يعني علاجة بقى صعب
3: أيه.
2: ما وين أكتر كما إكيب ده كما مش لهم أنتم أكبر ده ما يجو
3: ما مش
2: لكن كما مش لهم ده وما كما وين مية كلها ممكن 90% كي يجو ويجو كان جورا كمان يلقو بداية أنا كانسر
1: نعم شكرا. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. هل قاعدين تسمعوا قاعدين نتكلموا فيما يتعلق بمرض السرطان؟ تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة نجي بالنسبة دائما في مكافحة مرض عن السرطان، هل أنتوا حاليا قاعدين تقوموا البرنامج ده وطني تابع للدولة؟ هل عندكم شراكات بارتنارية مع المنظمات والآخرين عشان يساعدوكم تقدروا تقدوا واجبكم؟
2: أي بارتنر أنا كتار يعني من يسار البارتنر أسا إننا أوبيتال أوبيتال أنا كانسر السنة فات سوينا بوسبير قايت أسا قاي قدم في كونسيبسيون قريب نبدو في كونستركسيون ده إننا بارتنر هنانا يا توفون كويس يا.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع أحمد محمد من بيتكين بعد نرجع.
4: أحمد عربي.
1: أحمد عربي من بيتكين اتفضل.
4: نصب برنامج حوار الساعة بالنسبة لكلام الكانسر.
1: نعم.
4: ونصب اتكلموا في العويل وكذلك في الرجال كله، الرجال الأشياء البوست في شنو الكانسر في الرجل.
1: نعم.
4: ايوه ده سؤال. نعم. عشان هنا تحكوا كثير بالنسبه لكلام النساء بس. نعم. ليها نديد وانا الرهم، لكن انا الرجال لا ما عارفين يعني شنو الشيء البوصيف ولا كراجل يشر فوقه والكشف دليل عليه خاص ولا الراجل كله مكشوفه.
1: نعم. يعني بالنسبه لل يعني حجت في الكانسير كونه الكانسير هنا الاوين لكن كانسير هنا الرجال ده. يعني نعم. يهز بشنو عشان يعرفوا عندك كانسير ولا كيف؟
4: بارك الله فيك.
1: واخر شنو السؤال الاخر؟
4: السؤال الاخر بالنسبه للكشف للرجال عندي مكان انا كشف خاص ولا الا النساء؟
1: نعم. سيدة كلتومة طبعا قال هسه هو انتم حجيتوا كثير في الاوين.
2: أيه.
1: الكانسير البقربه الاوين بقربه الاوين وكذا كذا، قال هسه الراجل ذاته الرجال ذاتك يعني هم من ذات الكانسير هم من بقربهم في وين الكانسير اكثر كي الرجال، والراجل اذا كان داير ماشي يكشف نفسه كي يعرفوا عنده كانسير ولا ما عنده، عنده سرطان ولا ما عنده، يمشي وين؟
3: هي الرجال كل يسوي كانسير مش الكانسير انا السديده الرجال كل ما عين بيته راجل كل يقدر يسوي كانسير انا الديده
1: للراجل كله بقربه في
3: راجل كله بقربه ما وين بيعدم، لكن انا راجل برسنتا شقد بلين شيء وعين بس يقربهم بزياده، ولكن رجال كله كان سر القربهم في مش لنا البروستات ما نعرف يقول شيء.
1: نعم بروستات بروستات
3: واسهل كان سر الهنا اللي الرحم ان كريم ده.
1: نعم.
3: الراجل كله يجيب للمراه وهو الفيروس هو يدور الرحم بس بكان آخر ما عنده فرصة.
1: يعني الفيروس أنا الكانسير ده جاي في الراجل.
3: الراجل لسه
1: وهو بس بيجي اسمه.
3: ولا الراجل ما يسأل لي شيء إذا شنو يدور لي كريم بس بيدور.
1: هو الراجل ما عنده رحم.
3: ما بيسوي لي شيء.
1: لكن الفيروس جاي فوقه وهو ما عنده رحم ده ما يحس.
3: ما يحس.
1: لكن هو يقدر يدي للمرأة.
3: يقدر يدي للمرأة. ده بس هو كان ما كي رجال كله كانسير.
1: كده ممكن الراجل يعني كم مشى كشف بدري ده لقيه عنده كانسير. أنا أنقرهم لكن قاعد في جلده ممكن يتعالج قبل ما يعالج يا عادي مرته ولا كيف؟
2: هو راجل كله يلقى لكن أنا راجل بدين شيء.
1: نعم أيوة دكتورة.
2: أيه هو راجل كله يلقى لكن عشان هو في لب الريم ده مش اللي هي وراته ده يريده عشان ما بكان لما كونديسيون حق كما كده في راجل اللي يجيبه ده كله يقدر يلقى.
1: نعم. نشيل المستمع واحد آخر راتو من أمريكا بفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالكم؟
1: بخير الحمد لله.
5: نشكر دكتور زينب عبد الرحمن
1: فاطمة.
5: ما ذكرت فيما دكتور فالوم كل إنسان يشكو في مثلنا
1: كي الشيء كي أنقص الصوت أنا راديو هكذا عشان نسمع كذي.
5: أنا مسجد مرايا كل مسجد.
1: أيوة خلاص سيدا.
5: دون كل سنة قاعد سيا تود تاو يا فيدا فيا تود لي أقوم كي ما مرمايا أوين. عشان شو هاي سنترانة دي بيسال تقول مسجد كل سنة مسجد نارم يبكي ونارم يجي هاي أقول ما نسيت كده أس أسكت نقدنا نقول خلاص الله كل سنة سيا October rose, October the big that again, my rose man, big armor, big rouge. I can feel that the Cassis guiding moon to be Michelinet. I mean, I kill a Michelin. She loves the Michelin. I see Michelin. When I was guiding Dula Aununa, Gam, when my elderly young to that after the Talon, which I'm with her in the name. Who is the son of her? What is the young two? Possibility ni yani yani tu sante roi kati yani ana depisa ana kanser le amale au mujia tu papa uani na akina mishkila asetali na mishkila akina mishkila shuraba mishkila no ma mishkila
1: al akil ya bisabib kanser wala kif wala shunu
5: no ma akil da alo
1: aywa gan nasma
5: akil da ma akil wa idin ma adi normalement je connais tu indena tu c'est coblash nuda et au moment comme centre de passage ma chasse le campi acquis fichura fichura ko ma what is the and thing o eu no soca chocolate que queda aí dou au ma tu mani tudo sana isso o chocolate que que chocolate as moça o que né não então se caram por ali ali na sada na escuro com ele أحسن
1: أو نوخ بداية كل سنة بسوء ودي ألي كير يعني أنت راسو سمع شكرا جزيلا إن شاء الله تجيب دكتورة تجيب على سؤالك دكتورة فاطمة عبد الرحمن هجار على حسب
5: نشكر بلين كل سنة كما ما قدروا ما دكتور ماني كاتب لهم كل سنة يسوق وده ترى أكتر ماله جبل أقوى بروجي كل يجي علي أونا في إشاد ما جمعنا Indina, tanah tu Israel region. Macam tu semua tu pergi, itu ada unas. Ani ni dah kawan.
1: شكرا راسو ندو فرصة للدكتورة هي ذاتها تجيب طبعا دكتورة فاطمة على حسب المستمع راسو من أمريكا حاليا نادى قال فيما يخص مرض السرطان يعني حتى الرجال كله بواجهوا مشكلة انتو ليل أوين خطيتوا لهم مركز خاص مثلا يمشوا ويكشفوا مجان لكن ما على للرجال انتم ما خصصتوا لهم لان شيء ده منتشر وشيء صحه عامه وتن الراجل الاندره هو بس مرات بيسبب للمره ما له ما خطيته للرجال كله يعني محلها نكشف كده مجان بالنسبه للساكت يعني يمشي يكشفوا عشان تعالج المرض
2: شكرا لك وكلام الغاير ده كله واجب في دربه وسوسي انا كانسر ما كثير سهج في كلام انا اكيد و انتصال انا ما كونفيرمي لك في اكل كولا اننا اجان كارسينوجين اسم شي بيستيسيد اللي كاي سبو في
1: الخضار
2: في خضار وغاين داس في المي كان وادينا يا تو هذا البواسون اللي كان ناكل داك اللي سبو فورمول دول دا مشكله دازاتك مشكله ابار
1: يعني الفورمول كله من اللي بيسبب كانسر
2: الفورمول هسا في بوليسيون الياتو الغات نلفوس
1: الزاته تلوث الجو
2: هسا اورجير الوسخ نتشو بنار يندس بقى الدخان كانوا قاعدين يندس لنا في بيوتنا تاكل مشكله علمي الفوراج ما جاي ريسبكتي ياتو النورم ياتو الوسخ ياتو السباتيري ياتو كان يقدر يندس في علمي ما مشكلة حق ياتو شيء كومبليكي وسادمان ياتو هنا كولابوراسيون منستر هنا كوميرس منستر هنا اغريكولتور منستر هنا سانتي واسا ياتو اننا بروغرام انا بوليس سانيتار كولا اسا شركات وادين ما غير ريسبكت نور
1: في الشهور ولا الايام الفاتت وحدين
2: وخدمه انا كثير وده ذاتك كن يا ما خلنا نجي نحج فيه.
1: لكن لسه ما جبت على سؤال أنا المستمع.
2: قبله في كلام أنا أكتوبر روز.
1: قبل ما أكتوبر روز أكتوبر روز ما بخص الأوين وكذا.
2: يخص الأوين.
1: بالنسبة للرجال قال هم من مرات بصيب وهم من ذاته بالسرطان وشنو على ما خصصوا لهم يعني مركز خاص عشان يجي يكشفهم مجان. مدام مركز ده وطني
2: عندنا بروجي أنا سنتر دي كانسر في فرشة كركنجيري
1: نعم
2: أنا سماشي 3 سنة وكونسيبسيون حق ذات كشال قريب سنة ونص عشان نشوفو يعطو بكان نخطو يونيتي أنا راديو تيرابي راديولوجي ويشي لوكت أسا كمان فضل نبنو والهناك ده يكشف يداوي سرطان كله أنا أوين أنا يال أنا رجال وس سرطان قريب 200 نفر
1: ميتين نفر
2: الله وأنا جاني كونسنتري كتير كفي كسر أنا أوين ده عشان أول شيء هو جاي يقرب في كسر 200 نفر ده هم 2 ده قريب نص الكسر نشوفه في أوين وبعدين شغل آخر فيه كسر وادين ده نقدر نكشفه بدري نقدر نعالجه كانسر هنا سان وايد كان هنا سري هنا هاشمريم بروستات وهنا مصران دول كله كان كشفنا بدري نقدر ندعو وقالنا كامل كما إن كشف ذاته كدر تفكر خلاص تروتر ده بس قلنا مو وايد كامل كي نهجو نرابلي لناس نقولوا كانسر دول قاعدين تقدروا توقفوا قبال كت شام
1: يعني الكانسر زي الحريقة زي النار كندها بقمت دس غيره لكن كله ما أخرت تزيد مثل ده
2: ده بس كل كانسر 200 نفر ده يبدأ سخير ويوصل جسك شوال يدرك وعدين ده في سنة بس خلاص دول الأجريسيف مرة ده كدر يبدأ تفكر ده خلاص
1: السلام. شكرا مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نحجوا في السرطان في تشاد كيف نحارب السرطان وخاصة في حملة أكتوبر روز اللي مكافحة مرض السرطان اللي بيصيب الأوين. معنا في داخل الاستديو كل من الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. معنا المستمعة مريم من مرسال تفضلي مريم أحمد من مرسال.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: الله يبارك
1: بخير
6: ما شاء الله. الأكبر
1: أسأل الله نعم
6: في كلام أنا كانسر من كانسر
1: نعم
6: وفي سبب رين يعني مثل الخصة لذيكة أسأل التحجر
1: نعم
6: المرة كان إلا مثل حتى الشهر مكان ما ينقلوا بثلاثة شهر 4 شهر وخلاص بالدفع الدوائر ما شاد ألاك شو بيسان ثلاثة مرات كي
1: نعم
6: وقالوا غرانديفو رشيري وقبل إيطالي وستة الريسي كمان نمسو نستو كمان بقول قالوا غرس ما عندها وأرجاني
1: قال بقول غرس ما عندها ياتو
6: قال ستة الريسي
1: ودوري سو ليك ياتو كشف أنا كانسير ولا
6: ان شاء الله.
1: اوكي.
6: نقف في
1: جمر اوكي. انت قاعده في مرسال؟
6: ايوه اكيد.
1: وما مشيتي في اوبيتال اخر ترجع تلقى القرص قول بعدها تمشي يكشفوك.
6: مشيت مرتين.
1: في لابتان وينو؟
6: مشيت انتفانتو. شفت ايكوغرافي.
1: ايوه.
6: ولديو الاخر عنده 4 شهر ودفع. وقالوا قبل تاني ونشوفوا له في خلل أنا وده كان من إذن من راجل ونمسك بقول أرجعنا وبرس ما.
1: يعني أنت ما مرضانة بكانسر؟
6: الله قال
1: هيك ما عارف طبعا. ما عارف عندك إجابة للكلام ده؟ دكتورة داكوة دكتورة معاك ومن ذاتها مخص أيوة صحة الإنجاب على في شنو مثلا أحيانا مرة صخير يقع وكذا في شنو
3: أسهل كلام تقول لك هي رمت وقالوا تجيب الآخر كل ما لقيتها ما شرمين ده لكن خليه تمشي لنا وأني ما مرة تمشي مرة كم يجوز ده لازم لا تمشي شوفوا لا ريماك كيف وهناك ده بلاش ولا بقرص كي ساكت بنك أشوفه
1: ده في وين؟
3: في وبيتال عمتي شاتشين وبيتال شنو يسمى شنو هذا
1: أيوة
3: أي كان ماشي كان عنده انفكسيون كل ما عينا كان شغل شفنا ده انفكسيون كله نكتب له الدواء تمشي تشتري
1: تمشي تشتري الدواء
3: أي
1: لكن كشف
3: ده أنا الكاسيس في أنا الكانسر ده عنده بداية كلها نعالجوها بلا
1: هي ما حس حاليا ما وضحت في كانسر ولا شنو المهم صخير وقع
3: أيه.
1: وقعت هزبة جديدة وتدور تمشي على جو هل أنتم مكسسين في الصحة الإنجاب
3: كشف ده ما سوات ده لازم أني ما مرة تمشي ويقول تمشي تسير كشف
1: لا إسك في الأوبيتال كي حاليا مثلا في حالات أنتم قاعدين في محل هنا الولادة هنا العين وصحة الإنجاب مرة إذا كان ما عنده أي ريال ومشت وجلدة تعبانة وشنو ناس يستقبلوها يعالجوها حتى كي ما كانسير ولا كي كيف هسه هي تعبانه وقاعده ترجع في البيت بروس ما عندها ده بكنا هل في حالات مثل ده يعالجوها؟
2: يمان كلام الناس رام كلمة تقول لك توسع اللي تجي لهم هم
1: كم ما عندها ريال كله خليه تجي
2: ما عندها ريال هنا ما نعبونا له مسا ساش فام دول كله قاعدين جينيكولوج كله قاعدين يما اللي وقت الشيء التشيلة كار هنا تشيلة تاكسي تجي ده بس هاللي تجي يوم أنا ما سألنا لكن أكون يوم ما كشفت ريم هكا هاللي كشفوا لها ريم هكا كإن ده بروبلم آخر كله ماما كلهم ناس أنا سانتي كم يقولوا خلاص ما نقدروا نداوكي أمشي بكان آخر كم جينيكولوج كم سبيسياليس آخر كله هم يوريانتي يعني ناس الجرة الكشفنا ما عندهم شيء خلاص قال عندهم بروبلم ده ما نخلهم كي بس نفتش لهم هلا
1: كانسير هنا الرحم ده برمي صخير إذا كان مرة عندها كانسير هنا الرحم
3: أنا كانسير هنا الرحم كان مرة عندها كانسير بقدر برمي بقدر برمي إسان هو بيتلف الرحم برا واي
2: لكن ما نخوفوها هو رمينا الصخر
3: وما نقول كي
1: الكنسر
3: ما عندها ما نعرف لكن
1: ما أي مرة رمت بس يكون في عقلها عندها
3: أسمى الكونسلتاسيون كله ألم كان ما شد ما لازم تقدم مشاكل ألم فأينا قالين في كامباني الأبين ده بلاش خلي تمشي تبروفيتي
1: نعم
3: عشان كله قاعدين معنا تمشي نشوفوها أنا الشكر كيف ننادم ونقول نشوفوها
1: يعني حاليا انتم قاعدين في الكامباني
3: أيه.
1: انا اكتوبر ده كله لحد
3: كده
1: اليوم تقريبا اليوم يوم 8 اكتوبر باقي لنا 22 يوم ده كله قاعدين نعم يمشي ليه يكشفوا لي انا الكانسير وفي اممتا يبروفيتي وشوفات الاخر كله اذا كان الناس قاعدين
3: يقدروا بروفيتي اورينتد
2: في مارتنا اوين ده هم الفورمينا ما مارتنا اوين كلها انا ريم كم مره كان ده بروبلم آخر أنا ولودة كلها كم يقدروا يداو بكن وادي إنما جاي يلقوا إنفكتيون برا من كانسر يلقوا إنفكتيون ينتم أوردناس كم ما يقدروا يداوم ده ينتم ريفرنس أمشوا لجينيكولوج ماما جينيكولوج ده قاعدين
1: نعم مستمعينا الأعزاء
2: نوري أنت ما نخلهم
1: نعم مستمعينا الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونبا موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن السرطان وخاصة في أكتوبر روز في شهر أكتوبر كامل يعني مخصص مخصصة حملة لكشف عن السرطان، خاصة السرطان اللي بيصيب الأبين، عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثوم رمضان، مختصة في صحة الإنجاب. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا، عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان، ضيفتينا معانا في داخل الاستديو، تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 53 20، 94 94 09 53 94 94 09 53. 94 94 09 53، تتصلوا وبعد ضيفتنا يجوبوا على أسئلتكم. طبعا دكتورة فاطمة منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان ومسؤولة من الحملة عن أكتوبر الروز فيما يتعلق بمرض السرطان البصيب الأبيد، يعني حاليا الحملة انتوا بديتوها تقريبا من بداية هنا أكتوبر ولا هثة، يعني سويتوا كم شنو أكتيفيتي من هسه من هدي لهدي لبيت حاليا؟
2: اكتيفيتي هسه سوينا لنا ما من البريمير كي سوينا بوين دو بريس ده، حجينا للناس كلها ده في في ريزو سوسيو في في في تيلي في راديو وبعد لانسمان ده كله مشينا مكانات كتير.
1: نعم.
2: مشينا مكان حلوة، مشينا مكان يالي لومو وهو شعر فضل لاسا، عندنا اكتيفيتي كتير نو نمشي في بروفانس، نمشي بكان ناس اللي يخدمو.
1: نعم.
2: هسا هجينا ولا خلينا بنك ولا خلينا منستير ولا خلينا بريفي.
1: نعم.
2: كلهم كاسا كدر الترانتانا قريب مهال قريب 30
1: كمشي
2: نمشي نهجي لهم.
1: نعم.
2: نهجي لهم هم كان يسألونا كلام عليهم نورو والفولونتير كمان يمشي يكشف نفس.
1: نعم.
2: نفسه وعندنا اكتيفيتي اخر كلها ندون لهم ناس نسو مارش.
1: نعم. نشيل المستمع راسه مرة اخرى. راسه اتفضل.
7: تمام شكرا. بو انا ما دول كي ما بروبليم كولي اسوسياسيو انا اتاي جاي دير دير كي في اطلع تبي يعني مشكله انا ولوده ده ولوده انا اريد اقول فليبقى ساكي اسا دوله بتنيجيرا ولوده ساكي فاليكو ساكي اسمها باندا اندوم رقم
1: الباليكو ساكي بعلو جو ساكي
7: باكي إلى غرطوس ما هذا ريالين ما ذكر عندهم مروفير أنت كم كافيه أسا أوين كاترين كاترين ما يعني شو في الكونسيتاسيون يعني برينانتال لكله واجب ديوجو يشوفون كم مرة من من من من شهر يستكشفها بس وتجارة هذه لكل ساقط في أفريقيا أنا نشأ ولا تلبى بان أجن بوت أنا داول أنا بنا أبو فوق مزمار كم ما كريشت ولا تعبان شت ولا تعبان شت ما تعبان وحكومنا بسوانا تعبان كم ما كريشت ما تعبان.
1: شكرا راسو. إذا كان عندك أسئلة مباشرة فيما يخص مرض السرطان الضيوف قاعدين طوالي لأن المواضيع كثيرة ممكن نشيل مواضيع أخرى في وقت آخر، عندك سؤال كده ديريك يخص الكانسر؟
7: اي في كانسر واجب عشان شوفوا ذكي يبقوا مين يعني جنب جنب

0: جهاز أصل فكر ليش كل ده يعني الناس قاعدين يموت جبل قاعدين لا يعطوا مقول قالك زواج في 18 سنة في كذا 18 عشر وايد كله
1: عشرة واحد راسه كلامنا تكونفيرمي عشرة واحد
0: قال في في
2: مهجة في غراتويته
1: نعم شكرا راسه دكتورة معنا
2: كلام غراتويته هو قال نيجر أوروبي أفريكان دولارين في تشات كل ما شوز بالي نانو ما يشيل لك من نغورس كما كما عندنا يا تو لين فيرت كولا ممكن يبقى بلاش طالي وقت
1: يمكن يبقى ولا حاليا بلاش
2: اني انا ما قاعدين في مينستر في نيفو سنترال الناس يداو ده في اوبيتال في سنتر دي سانتي دول اني انا ما سي بكان اكون بكانه توادين تكون غا يمر لهم فاكتور انا ما مال مرقلكو فاكتور تورو له مينستر gratuit gratuité mam ketir garden fi walu da gratuité consultation prénatale gratuit traitement ana VIH gratuit traitement ana pali kula gratuit wana ana cancer rama sani nazat ngane so ya tu plaidoyer da da babedena wanina objectif anana da kam lesa ya tu kam okit ما وصلنا في غراتويتي انا تريتمان انا كانسر كولا ديبيستاج جا غراتوي اسا مشين ان نغان سو في اوبيتال اميتي شيندا نون سو في في اوبيتال دولا الاخرين او كان خدمو ما بارتنر دول بنك مونديال ان نغان نيغوسي ك سناتال جاي دا 12 بروفنس كولا يا غراتوي ما انجمانا 13 بروفنس
1: نعم شكرا معنا المستمع حواء ادم من تكرا اتفضلي حواء
3: اي انا عندي وجدات وجدات حصة حاليا عندي 10 سنة اي عندي 10 سنة ده انا عندي لي سكري اصبر الكبير ده كله كثير جي انا قطع لهم لو فك اسد ده يصفوفه قوي وخلاص كي ورا ده خلاص الا نجس بليدي ده نمشي نسي ماموغرافي ايكو يقولوا شيء ما في نسيبت ما نايا لكن هسا ورد أنا إيه إلا خلاص وصفتهم كان أورو قال عندك بروبليم أنا النار وكان قمري جاني مش رويدة يمر والشيء ما في لكن وجب السواتر عزي
1: نعم
3: بس قلت للناس ألامك
1: سامي هاي كالتوم رمضان قادة معاكي أقودي في الخط طوالي مباشرة كم دور تسألكي شيء كله يتسألك
2: أيها هو السلام عليكي
3: وعليكم السلام ورحمة
2: الله يبارك ما شاء الله
3: الحمد لله
2: الله يبارك أيها وجه نديت الأسد تقولي ده بقانو على مشكلة النار وبجه بقان آكر ويليس يجيب عليك في ديت لكن كل هاو بدي أمشي لنا عندنا فمات دول وعدين قاين نكتب ليكي كان سيبر لي ذلك وجد الشيء
3: شكرا
2: كان سيتي ماموغرافي وكوغرافي قالوا شيء ما في الحمد لله مرة تنديت كان قال ما عندك دعجل
3: أيوة. كم مرة
2: الحمد لله كان قال ما عندك شيء لكن هاول أمشي ألقينا
3: أقول
2: لك إلاج إن شاء الله لوجد ما أنا نار لكن لوجد في ديد
3: أي
2: في شنوة جيرانكي كان أخوانكي كل أولم يمشي سوى كشف
3: سمي شكرا جزاك الله خير
2: آمين ما شاء الله
3: اللي يصل أجورك شكرا
2: آمين كما شئت لنا عجينا بس قلت ما أقول
1: شكرا حواء ان شاء الله خلاص دكتوره حجت معاكي وتمشي تشوفين بعدهم من يقدر يشوفوا العلاج حقك مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في حمله اكتوبر روز اكتوبر الوردي لمكافحه مرضنا السرطان ومعانا في داخل الاستديو دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وأيضا مسؤولة من حملة الكامبان أكتوبر روز وأيضا القابلة كالتومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص مرضنا السرطان تتصلوا في نمرة التلفون 61 3

0: وخمسين ثلاثة وخمسين عشرين واحد وستين ثلاثة وخمسين ثلاثة وخمسين عشرين سوزانتي ان سنكان تروا سنكان تروا فين سوزانتي ان سنكان تروا سنكان تروا فين أو أربعة أو أربعة وتسعين أربعة وتسعين صفر تسعة ثلاثة وخمسين أربعة وتسعين أربعة وتسعين صفر تسعة ثلاثة وخمسين كدربين كاتورس كدربين كاتورس زيرو نف سنكان تروا. معنا المستمعة عزيزة موسى من جوجي، اتفضلي عزيزة.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
1: كيف الحال؟ تمام إن شاء الله.
0: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله. والله أنا دي إنجلي مشكلة كده قبل 10 سنة كده، إنجلي جيت اتوفت لي في بطني وخلاص. بعد ذاك الرهن شرط وسووا لي عملية وعملوا لي الرهن عمل استصاق 3 سنة كده، أنا ما في دورة وخلاص كده يا هو. بعد ذاك الحمد لله العافية كده كثيرة، الدورة بقت تنزل، لكن حتى حاليا كده والله كل ما سحر الدورة كانت جديدة بتنزل لي زي الكبد كده، زي الكبد، والدورة دي بتنزل بكثرة شديدة. خلاص أنا الدم بفضل لي 6 يا 5 يا 4 إلا حاجة دوني المستشفى كبوا لي دم فوق 2 3. حتى حاليا كل من مركز من المستشفى كده يا داب عندي زي شهر وحاجه بس، والله تعبانه شديد انا دي وما عارفه حل كده.
0: انت هل مره مشيتي في كشف عن السرطان ولا كذا في محلات على الكشف عشان يكشفوك عندك عندك كانسير ولا ما عندك؟
1: لا ما مشيت، يوم واحد كده انا ما مشيت.
0: نعم خلاص دكتورة، معاكي دكتورة فاطمة معاكي مباشرة.
2: سيدة كم يوم ما مشيتي كشفتي في كانسر ده؟
1: لا يوم واحد ما مشيت.
2: خلاص تعالي في مستشفى أنا بقول شنو هذا،
1: أي
2: خليه يكشفوكي.
1: خلاص كويس إن شاء الله الحمد لله.
2: مشيت ألف مرة كان أنا دي بستاش.
0: أيوة واس هنجينا أنا. أها
2: هي كان مشيت الأسالي بكان أنا عندي بيستاشن الكانسر.
1: خلاص إن شاء الله. إن شاء الله الحمد لله جزاكم الله خير.
0: شكرا عزيزة موسى على مشاركتك في البرنامج. طبعا دكتورة حتى الآن نينا قاعدين نحجو في أكتوبر روس، في شيء إضافة في الشيء تسوي في الحملة في الكامبانيا لأكتوبر روس الفضل قدام تسوي زي ما جبت ذكرتي لنا؟
2: أي هجد في يعني تو بروجرام انا البرنامج تاعنا انا دا مشي السنة الفضل لكلانينا ما نمشوا لناس ناس نمشوا نهجوا لهم وأوبجكتيف أنا في نالا أي نانم كلا نقوله خلاص نانم من ما يعرف كانسر جايد ده يفهمه كانسر جايد وما مرت أنا ما يخافوا منا عشان هلا الفكا ما شو كشفوا بدري وبلادا كل عندنا عندنا برنامج برنامج تأخرين فورميلا ساش فهم دول مش لسا كالتوما هي فورميلا يمشوا في بروفنس في انجمنا مهارات دول يفورمي ساشفة عشان بعدين هم كله يقدروا يكشفوا لعوين. وإننا مارش ده سنة فات ده بريمير فوا سوينا لمينا لناس ناس الجن الياتو كما انتربريز بريفي مير كله سنة فات معنا ريبريزانتان أومس أنا فينيا بان سيناتر سينات ديبيتي دول السنة كله دول نسو ممشوز نبدو من أوتيل ليفيل هنا نجمعنا نكمل في استاد ماماتويا.
0: نعم. وحاليا زي مثل هسه أقول للناس أمشوا أكشفوا. إذا كان مشوا كشفوا لقيتوا عندهم يعني تعالجوا ساكت ولا يكفوا؟
2: هني ناس بريمير إيتاب ده. أي مرة كلها. عشان ما تقعد تقرب مرة في جلدها هل تمشي تكشف ده ما بريمير إيتاب.
0: نعم.
2: ونار نجرة أو إن مرض ولا ما إن مرض. الما إن مرض ده مع الحمد لله. الإن مرض ده. مرات وعدنا كتير كنا نقدر نعالج في بكانه قريب 10% الجرة في أوين 10 دتين إن إنه ما ليزيون بريكانسيروس هادر بس في مم فيزيت بس يعطوا يكشفوا يعالجوا
0: نفس اليوم هي مش كشفوا إن ده يعالجوا في نفس اليوم
2: في نفس اليوم بس وخلاص مع سلامة
0: ما ينتوا دواء تشيله تجد شربه في بيت ولا كي هناك في نفس المكان
2: ما إن ده يعطوا بماشين حقا بس مكان ده تفك تشيفة لإن ده أوارة ده خلاص بماشين ده بس يعالجوا وخلاص ينتوا رانديفو تقبل عشان نشوفوك شيء آخر كمان فيه.
0: وده كله ساكت.
2: ده كله ساكت غراتوي. والأوينة لسه في عالديت كلها كأنهم بروبلم ده نرسلهم في ماموغراف ماموغرافي إيكوغرافي. وكده في كامباين لسه وأني نقال نسوي غراتوي ما لكن برا من كامباين ده ده برا من قدرة هنانا. ده كم ب 10 ميل كم ب 15 ميل كم ب 5 ميل ده مع أي أتو أوبيتال ب بجري حقة.
0: نعم نشوف المستمع راسه ده لو مهتم بلين بالكانسير راسه يتفضل
3: او ميجيب ميمسك وشوكو الميم وشوكو التيه ده شوكو الميم فاتو تيه راسه
0: نعم
3: أكثر ما شوكو تيناك دخل عندك تيه عديد يعني في ميشون ده كم كان رقم ما عندك تيه عديد
0: ما نجد
3: أولين عديد مشاركوا زيادة
0: نعم
3: وأول تيه كله يكون مجال بس يشاركوا ودا يعني دا كلاب أوين تيمو دا بشوف الآن كي فرحان منهم الجدر شاركو الجماعش جدر أكون نادو ما بجدو يا سمين لكل دا بشوف المهم وأنا نتلو دي دكتر فاتنو عبد الرحمن عكا قال لي أوين دي سوريا لجدين بلدنا قلنا ما هي سوريا دا هيني هيني ماشي شكرا أنا
0: يعني انقص الصوت على الراديو شيء يا راسو عشان سمو قديم
3: يا ده ابو كامل ما يدور روحه هنا هنا ده كلام هنا ما في تران تران متر كل قال لي كلام ما في اي متر كل كلام بده كيف مرض ما يدمرنا وواجب ده في في اكتوبر روزا
0: نشكرك كثير على مشاركتك في البرنامج وقبل ما نمشي الختام ننتهي الكلمات الأخيرة للقابلة كلثوم رمضان كلمتك الأخيرة بالمناسبة دي في البرنامج
4: أي كان نقول المستشفى أنا كير شوار ننتيم ده خلي أوين ده كله يمرق ما خلاص مرة أنا نمرق بس يقول عندي مرض بس نلبي النقد ما لا وكي كان ما هسا الشيء ده مشكلة ضروري كما في بدري نكشفوها ونعالجوها ندور أمين ده بدري أني ما مرة كمي جوزي لك اللي تمشي
0: أحسن شيء يعني المرة تكشفوها في نفس الوقت تعالجوها وتعالجوها ساكت ويعالجوها كله نفس اليوم
4: نفس
0: اليوم ده شيء المهم جدا
4: مهم بنات كل يوم شو نشوف لما يعتلوا
0: نعم دي سورة فاطمة
2: أنا كلام أن نقول لاسا نشوف لاسا مع من السنين كم كان يسوي سانسيبيزاسيون الناس كتير كي بقولوا أنتو تقولوا لأوين هاللي يجوا يكشفوا هاللي يجوا ياتوا كم كشفوا كاللي يو مرضى يسوي كيف أنا نقول كم سي أني ناس هاكومة دا سوينا كتير لكن فضل لنا كل كتير لسا ما أوبيتال هنانا لسا ما جا وكت جرى كانسر كله نقدرون نعالجو لكن ما نقوله عشان ما عندنا انفراستركتور ما عندنا سبيشاليست كله بس خلاص نادي يقرب مرض ده بقول خلاص ما نخاف يعني نقول كم ان شاء الله كم اسمه شنو كم ما عندنا حاله للبارفي كله خليه يجو حاله الواين نلقو كم ان شاء الله كان نودو ما يمشي بكان انا اونكولوج ويلقو دواء كم بارفيت كله خليه يجو
0: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وشكرا للقابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب ونشكر جميع مستمعينا اللي استمعوا معنا من بداية الحلقة إلى نهايتها موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة ركزنا في مكافحة مرض السرطان وخاصة فيما يتعلق بحملة أكتوبر الوردي أكتوبر الروز في برنامج حوار الساعة في مدة عن ساعة كاملة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

السلام عليكم. انا ساكن يتم انديا كركل لاون ستوديو اند ورا رودي جرغا غنو جانور كركل غتنا نو خبر غمن نكو سند ترام يدن ميوم هل رنگ دو جو كرل لي ليفل بي دي بي مكرن اجي لاميا كما ترى نو بن نكو سند يوم غمي غي غي كدي غي كلاوند كابين تكنيك يتري مون كاسر ام ترى خبر غمن نكو سند يوم يا متر الله لو غدم غي كان اجي ديري كو بير اجي رالي تون ودي غي دي درن ني دي كان غابيل مبايرني اوري اند ريزيدنت ريزيدنتن يوغا داي متر الله غدم مون غي كان غا بايون بالوا سوبو dan wala mu cha dengina ja ko dunga cha mikro ge pya barang mun so ngi mun chi nga wa ya ibrahima kam mutena barang mun so ngi mun ko barang ka bintek.

السلام عليكم جمان دينا دي نيمنا فدا راديو تشادي يا كوم انتي تولا غرتينو نا فور راديو دار ارونا لا بارند كيا دي كينغال لاي سيكين تا اوكتوبر داينه كونغو سكو ساكيني دوبي دين سادوبي دين فيندي لوكو اراكون كابين تكنيك دي يي ترى هادي كينا استاجير نام شكورور يجي دان تيرين دي بالوا واتشي ساكيدين غو داينا جيريا دو ادي كينا تكنيسيان سنتر ميتر ريدي انغسينيمبا Halli ni yuna geda fi mikron di ashta bakar musa koro samro daya labar nde kwe adi kinga laise di kranu jiruku na fanyen. Maru labar adi kranu jiruku na fanyen adi wate kabin teknikir linye na adi habeli vikia adi chedu suru nikirini. Kabin teknik vikia tiye na jamaa ikirincha kam karkuruba kura mwili nga sufancho.

0: السلام عليكم. ساعة وجزئية دقيقة مرتبطة ازاي كارلا ديكاد تيوبيني ساعة وجزئية دقيقة مرتبطة ازاي مصر برخزار فاي لارجو موكاني مساكوري دقيقة دقيقة ما دوكا لبرت نانو كوجيكي دانا كوجيكي اما دي مناندرا تكنيسيان جريدي اسان فتشي كان شكر ترك كار ريجي دانتين حسن علي فتشي كابين تكنيك تشوك بي جابرييل كار ميكرو دانو كيكي غانا سالي محمد سالي ساقا كي تشوك بي جابرييل جريدي ردونا كيما لبر فاتر كار كابين تكنيك
1: Ah.

0: مستمعين ومستمعات على راديو تشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو تشات تقدم لكم برنامج المتنوع، واليوم ده نكلم لكم في إعادة عن الصناعة الأدوات التالفة ده يقبلوا يدويسنو. ومعانا ده قابلنا السيدة شانتال. السيدة شانتال تعرفينا بنفسك أول.
1: شكرا، أنا اسمي شانتال مملو لماتر بروموتريس أنا إتابليسمان إنفير سيرفيس.
0: وإنتي أول كده بديتك كيف فكرة أنا إعادة عن وما لقيت أدلي ده بديتي فكرة ده كيف؟
1: فكرة ده جاء لي من 2021 عندي رفيقتي اسمها سيلفي بيتشمباي، هي سافرت فاتت غانا وعلمت ريسيكلاج ده، وأنا مشيت لها شفتة قاعدة سيو أجباني من يوم ده. أنا ب 2021 مشيت لها ده إلي شافة قاعدة نجي لها قاعدة نجي لها قاعدة نشيفة كيف قاعدة سيو علماني تكنيك أنا ريسيكلاج ده أمان كيكينا أنا بديت فوق.
0: وشنو الأنواع القديم تستعمله ده؟
1: ريسيكلاج أجيال قاعدة سيو ده قاعدة نادو ريسيكلاج ديكوراتيف. ديكوراتيف لي شنو إشان أنا نقدر نشيل لبنو ده ترانسفورمي لي يبقى مشيل بمبار تاقود فوقا ولا يبقى مشيل سالون ولا تراغا يخطو ده كالفي سالون ده تاقود فوقا مشيل بوتي أنا الميدول ده نشيل ترانسفورمي يبقى مشيل سابي ألغاي سوفوقا نويل دول ده بيهو ده كان غتيتا غتيتا نسيفوقا سابين ده أديل كي بكان آكار كروس أنا أدان كلا ببوتي غاي شيفي ده كان غتيتي غتيتي دوكك دوكك أديل تي ترانسفورمي فوقا كوب أنا شربين ألمي كلا ببوتي ده تقدر تقتا تي سيب تكنيك أنا ودو أديلو تلغا فوقا كوب التشر فوقا ألمي جاركان كلا تقدر تي سيب فوقا أي كمان بيسكان انتي ديفلوبي فكرة ناك فوقا ده تقدر تي ترانسفورمي كلا ما دولا أنينا تشاجم أغانو كونسومي ألمي أغانو كونسومي جو دول أغانو كونسومي وتركل إندينا بيت دول موتور دول إندينا مين كان بيقى قديم خلاص أما أغانو دفقو أليوم إندينا في وارا بينا دول أما كابيني في بكان أغانو دفقو كمام دا وغاي جيبا لنا أمباودا وأمباودا غاي جيبا لنا مرار غاي نادو بالي دول min beti kula da khalas gani utiliser da ou da bes gani shila gani transformer kan jit fi mulama hana jeune dol wala jit fi bakan outur michel arous dol wala anniversaire kan shit tanas utiliser boute kan da fogada gani jiga na salam nak dan shilo ana gani sey keke kay antoni
0: sina ana ke gatte de shila leki wakit kamke
1: bakan wedin al shila le michel 1h du temps kula fi michel krusa na adanda kan ana shilta da 1h du temps da khatir nak tan nak tabe appareil dol al adapté da ni sey ni arrangé tu khashuma na male yakta dol oni disa foga boucle dol la kan katir da nak dan ni se en 1 heure du temps nak dan ni se michel khamsa kruske kin pouf al tagot foga gay na du kan bambar chaise dol la kan pouf sakit da 2 heures du temps nak dan ni se o kan chaise al adil koise da yamshi michel yom ashara dol 2 semaines dol kula yamshi
0: indiki kam nasal gadin yakhadum makida
1: semi hasa keda ana makidi me na gay ni se be akhwani dol o wekit badeta gay ni se da human kul shafo jabam alam da mam humam ka dinne so kidi meda ekiba gina da michel ashara naski khamsa banawi khamsa rujal moma hasa gani seida indi nas ashara wo nas da kulla fi fami agi kuzi agi dol be frera agi sera agi dol gani so kidi meda sawa
0: kidi meda wajin huma iso wala kulla kinji basti se
1: ma kidi meda ana na michel leader d'équipe wala na dum ke se wala keke mafi kin ana indi koma namshi ni shila da gani nanti directive gulta koma seke lakin kan ana guide mam da sawa gani so parce que fi ay ko mam gaytu so daga wo rugal l'union fait la force
0: o kan kamaltu min khidma na ko al wasaq al faddal da suki kif
1: ana al yom khidma gi gani seyda man dora le wasaq faddil ishan huda michel wasaq o ana shiltan dora ni transformer le yabga ko adil le nafsna parce que environnement agina da al yom kan wasxan da katir michel pneu gay al mesaba isey beta na ambauda doli jibale na maradama adil ana gani shira michel kan butte al michel ta gani khidim foga da ay partie gara gani utiliser complet lakin fifi krakin doran développer dakan il fadil la alum indina entreprise wa gay sey fi transformation ana residu de la michel chez anaki kan kasara na jini namshi ni shila yeji sey foga pave caro entreprise alum gay sey kidimeda mission agina da le déchets plastiques ke da maya go fi environnement agina
0: jamhur da gadin yakhbolo khmam ki da ajala ajala gay shuru wala ki kif
1: alum da ma hay kidimeda gani soda ajabam adil gay shufu lakin shulun nafsum wala grusum yeji saudu na fogada mishkila shia lakini anina huda mission agina o shoya shoya da neju ni wodumle man kule yabgo partisana ecologie na environnement le balana yabga adi
0: akbrina fi mashari'a na
1: projet de la quartier lakini projet agal kabir marawal ndora le d'ici 5 ans da yabga référence fi afrique marawaida centre de formation na recyclage a dilke aina admi dora yalima kidime na recyclage wala économie circulaire alium nasga ha économie circulaire même onu nda inda odd 13 anoda dabes al important fond vert dol ko mamad dol la fi alium anan dora nabga michel expert ana huda ni saida jeune tchadien dol africain dol wala awin afrique wala tchad kulum ke da kali alum metia na recyclage da wo y souvenir fi beje hana dabes projet agida leni créer centre sous-régional au alum projet agida khalas minsar approuvé au ONG agir pour sar be forum anan tous a sar da anan marché c'est un concours da hana jeune lauréat ana green tech da dit troisième lauréat au alium gay sauduna gay montrer na kikef kikef nakdar dans toute forme de projet da au projet akida isma kadam ta foga dit troisième lauréat da recyclinov consulting da entreprise da sefi formation former jeune fi recyclage à une dol ou en même temps il fabriquer kuma mana recyclage chakima fi char ou chakima fi african min europe kuli yam chi chakima
0: da ko projet difficulté gatelge
1: ma ay kidima al nade mi seyda inda difficulté alium ana difficulté agal kabirda fi espace ma indi aye bakanal jin de sono al adapté wala spécial ana recyclage da o appareil de kula ma indi gani save be ideni alium kan ana indi espace al adil machine de la sophistiqué da nakdar nam chefi échelle industrielle référence mar wifi chat o côté wa shara ay kum ngai se dai dora grosse. Donc difficulté da fi manque de moyens financiers parce que na sal gaya ko du moyen da il est motivé à nambe gurus nanum yeji yakidim da kali yal gahana akila nao ana bezo ya nao da ya adil da besa difficulté la sa indi o inshallah na sal gaya somoni gaidin partenaire ana man dora don sa kin dora partenaire don isa duni ne li lancer o d'ici 5 ans da retour yal go
0: inshallah wa shunu nasihatan tile awinal gaidin yugulu mishil entrepreneur da hushol sukbis that intimidation
1: entrepreneuria da masuk bis entrepreneuria da alium kan inti guide fi darbara zere kan adult dorati seida sei alo michel agro business guy hini da guy soutenir a win be projet dol guy yantim fond dol developer foga activité ti sei zere hana basal dol tum dol o biden to regrouper nasko be groupement dol association dol o chercher da kumam ko dai developer male tam chi ti bia o teji ti chakima o grus dati shila yam chi fi akla na yalar yam chefi mushada naki la mada entrepreneuria da tago te developpe fikra nak fi kuma malti seida i dure kan alam ana badet fi zere ana basala kan yoman ana ala nadani da ankun bine ci way forme aga o hikul tarfa dani so kuma mala shen
0: aha derne mo ana ki tourle ni shun
1: fi palana da ay chaje mara rajil sahir no gumfo initier kuma mal yab galena util alijiba lena revenu don daya kidimi anso wala ay maragal yagur yarja masarif wala rajila yanchi shunu da alium kan elef kulada kin jabet weki kan indada yagdari sei business ana telephone alium indina android da hu da bes biga centre na affaire alium fi dunia donc chadien len gumu fi balana da khulina ke developpe initiative de alium projet de gatir gaya accompagner il suffit juste kalinam shunu fatushu nasa lenas anan doran sei keke da namji be wen wan gumbe wen nabada be wen daya adil managodu anan narja abanai narja rajli narja akti la o manu nkhoto ayi atu problema kina firas gouvernement ala eta da ya tu eta da anina se bala anina da eta ya godwa khali anina bes montrer le eta ku bala khulu anina gadi alium da resource ana eta da ya tu hana ma population wa population ga sei gros ga yam chifi douane trésor o eta ga gérer bes eta da ku ga gérer lena anina nso o nantu discipline de Sherilena Adi.
0: Shukrana. Merci madame Chantal. Asad al mustamin simitu madame Chantal tasani ana al adawat al talifa wa ma'akum fi al idad wa taqdim Zamzam Abdullah wa fi tasjil Jamal Musa Atim tahta ishraf Abdullah Tosh wa Alifa Muhammad Saif. Shukran lil mutaba.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما التوقيت المحلي لمدينة جمينة. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس المجموعة الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي علي كلوتي تشايمي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوتبيك. الأول يشيد برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي، والأخير يقدم دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. عشية الاحتفال باليوم العالمي للبريد، وزير الاتصالات حليك شوا محمد يقدم بيانا إلى الأمة التشادية. أهلا بكم. على هامش أعمال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي، التقى رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي علي كلوتو تشايمي التقى برئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوتبيك، وركزت المناقشات حول تعزيز التعاون بين المؤسستين. آدم حسن المكاي وتفاصيل أكثر.
1: التعاون البرلماني الإفريقي والتنسيق بين المؤسسات القارية محور مباحثات هذا اللقاء الذي جمع رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس البرلمان الإفريقي علي كلوتو تشايمي رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية الوطنية التشادية، وفاتح بوتبيك رئيس البرلمان الإفريقي، وجهان برلمانيان يلتقيان على طاولة واحدة بحثا عن مزيد من التنسيق والتكامل في العمل البرلماني الإفريقي. مباحثات الطرفين تركزت على تعزيز التعاون مع البرلمان الإفريقي وعلى ضرورة توثيق التنسيق والتكامل بين المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإفريقي، بما يخدم صوتا إفريقيا أكثر توافقا داخل الهيئات البرلمانية الدولية. الرؤية والإصلاحات في صدارة اللقاء، حيث أساد رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي وبالجهود المبذولة لتوطيد مكانة المؤسسة والإصلاحات الرامية إلى تعزيز دورها ضمن الهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي. التهنئة كانت حاضرة أيضا، إذ هنأ رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوتبيك علي كلوتو تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، وقدم له دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية وتنسيق المواقف والمبادرات بشأن القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك.
0: ونبقى معك مكاوي، حدثنا هذه المرة عن اللقاء الذي أجراه رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي مع نظيره التنزاني موسى عزان زونغو. اللقاء بحث دور البرلمانات في ترسيق التعاون والتكامل الإفريقي.
1: رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي ورئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو يلتقيان على هامش أعمال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مباحثات حملت قضايا القارة الإفريقية في صدارة النقاش. التكامل الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كانت أيضا حاضرة في اللقاء باعتبارها رافعة لتسريع المبادلات التجارية ودفع عجلة التنمية في القارة، بالإضافة إلى دور البرلمانات الإفريقية في ترسيخ التعاون والتكامل بين دول القارة. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي أشاد بحفاوة الاستقبال وبجودة تنظيم أعمال الجمعية 53 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن نجاح هذا الحدث الدولي يعكس قدرة إفريقيا على احتضان وتنظيم التظاهرات العالمية الكبرى. أما رئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو فقد هنأ علي كلوتو تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، متمنيا له النجاح في الاطلاع بهذه المسؤولية. واتفق رئيس المؤسستين على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين. وفي ختام اللقاء ترك رئيس الجمعية الوطنية كلمة في السجل الذهبي للشخصيات البارزة في البرلمان التنزاني، صفحة تضاف إلى سجل العلاقات البرلمانية بين تشاد وتنزانيا.
0: شوكبي غابرييل، البريد ليس مجرد مكاتب وطوابع ومعاملات مالية ورسائل وطرود، بل هو خدمة عمومية شمولية أمانة ومسؤولية تؤدى كل يوم في صمت. والتحية لكل من يفتحون أبواب مكاتبهم صباحا ويواصلون العمل مهما كانت الظروف من أجل أن تبقى الخدمة مستمرة والمواطن في صلب الاهتمام. وزير الاتصالات الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليك شوا محمد قدم بيانا إلى الأمة التشادية بمناسبة اليوم العالمي للبريد الذي يوافق غدا 9 أكتوبر. نتابع ذلك بترجمة صوت الزميل مصطفى بشارة محمد.
2: وفي تشاد طالما لعبت الشركة التشادية للبريد والادخار دور حلقة الوصل بين الدولة والشركات والسكان، ورغم أنها شهدت لها سنوات طويلة ولم تتمكن من مواكبة التطورات، إلا أنها اختيرت منذ ذلك الحين مسار التحديث والتكيف مع المتطلبات العصر الرقمي. وتتمثل هذه الديناميكية الجديدة مرحلة حاسمة في مسيرة تحولها، وتماشيا مع توجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية ورئيس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو، التزمت الشركة التشادية للبريد والادخار بشكل راسخ بتجاوز مهمتها التقليدية المتمثلة في نقل الرسائل والطرود لتصبح ركيزة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللشمول المالي والتحول الرقمي. إن الشركة تسير اليوم بخط واسخ نحو الأمام، وإن كان لا يزال أمامها المزيد من العمل لإنجازه بفضل شبكتها الفريدة المنتشرة عبر الأراضي الوطنية. تتمتع الشركة التشادية للبريد والادخار بموقع مثالي لتقريب الخدمات المالية والإدارية والرقمية من السكان، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والاستفادة من هذه الخدمات. وتحدث المكاتب البريد التابعة لها والتي تخضع حاليا لعمليات تأهيل إلى أن تصبح المراكز الخدمات البريدية الشاملة وعصرية ومتاحة للجميع، تركز على خدمة المواطنين. يعد شعار هذا العام شبكة بريدية واحدة إمكانيات لا حدود لها، شعار ملهما يعبر بوضوح عن هدفنا، فهو يقدم المكاتب البريد كمركز خدمات شاملة وبوابة للخدمات التي تمكن الجميع من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا أيضا روح الخطة التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030 التي تعطي الأولوية للشمول المالي والتحول الرقمي. تحت القيادة الرشيدة الرئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تعمل إدارتي على جعل هيئة البريد الوطني ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية، وإن مستقبل الخدمة البريدية لا يعتمد على الدولة وحدها. لذا أحس جميع على التكاتف من السلطات العامة والشركاء والشركات وموظفي البريد والمواطنون، حتى نتمكن من خلال تضافر جهودنا من بناء خدمة بريدية حديثة وفعالة وشاملة ومبتكرة، قادرة على تقديم الخدمات الموثوقة والمتاحة عالية الجودة لكل مواطن في جميع أنحاء البلاد.
0: وضمن التغييرات الإدارية التي تشهدها المؤسسات الحكومية، فقد جرى صباح اليوم مراسم تسليم وتسلم المهام بين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الجديد لوكين كيرايو ميدار والسابق بول بينادوم، ذلك خلال مناسبة رأستها الأمينة العامة النائبة برئاسة الجمهورية أفوديا باكواري. الزميلة فاطنة عبدالله بركو حضرت مناسبة التسليم وأفادنا بالمزيد.
3: وفقا للبروتوكول المتعارف عليه في مراسم تنصيب رؤساء مجالس الإدارة في مؤسسات الدولة، فقد تم تنصيب رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الجديد السيد لوكين كرايو ميدار عبر مرسوم رئاسي رقم 2298 صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026 خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد بول بينادوم. هذا وأثناء تسليم المهام سرد رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية السابق الحصيلة الشاملة للعمل الذي نفذه خلال فترة مهامه في رئاسة المؤسسة. وأضاف خلفه السيد لوكين كرايو ميدار رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية عن شكره وعرفانه لمشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إدنو على وضع ثقته في شخصيته المتواضعة، مشيرا إلى أن الوكالة تعتبر من أهم ركائز وزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع العالم الريفي، مؤكدا بأنه سيبذل ما بوسعه لتحقيق أهداف الوكالة المطلوبة. وبعيد التوقيع على محضر التسلم والتسليم، أكدت الأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية إيفوديا بوكاري بأن العمل الإداري هو عملية استمرارية، وعليه فإنني أطلب من رئيس مجلس الإدارة الجديد مواصلة ما تبقى من عمل مع تضافر الجهود لتعزيز أنشطة الوكالة، ومن الضروري أن تلعب الوكالة دورها المنوط عليها عبر مضاعفة الإنتاج وتحديث قطاع الزراعة ورفع تحديات عدم الأمن الغذائي في البلاد.
0: افتتح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيتينغار افتتح صباح اليوم أعمال اليوم الإخباري والتوعوي حول مكافحة عملية الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود. ويأتي أعمال هذا اليوم لضعم نطاق الآلية المرجعية الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة المتورطين. عبد الجليل عبد المكرم آدم وتفاصيل الخبر.
4: في ظل تزايد مخاطر الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يوما إخباريا وتوعويا حول مكافحة العملية الناتجة عن فئات معينة من الأشخاص. وعلى غرار هذا اليوم، فإن اللجنة ستشرع في توسيع نطاق الآلية المرجعية بغية الوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال وتقديم الحماية اللازمة للضحايا، لا سيما ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة. وقد شارك في المناسبة عدد من ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء المربعات والحارات وعدد من سكان مدينة أنجمينة. المناسبة سمحت للمشاركين بعرض الأحداث المؤسفة والمروعة التي حدثت في حق البشر، واستنكروا بشدة الحالة المؤسفة والغير مقبولة. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيتينغار أثناء كلمته يقول: أننا لا نستطيع أن نبني بلد مسالم بوجود أشخاص جشعين وينشطون في جرائم متعددة عابرة للحدود ويتعاملون مع البشر بأبشع أنواع الجرائم. ولذلك أنني أوجه ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء الحارات والمربعات وسكان مدينة أنجمينة بضرورة أخذ نسخة من الدليل العملي للآلية الخاصة بالمرجعية الوطنية التي تحمل أرقاما خاصة تعمل في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تشاد. ومن الضروري أن اللجنة تلعب دورها المحوري في إخبار ونشر الوعي لمكافحة الجرائم والحد من تداعياتها على المجتمع. هذا ونشير فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإخباري تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم العابرة للحدود ودعم آليات الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة المتورطين.
0: وإلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية إنيد الشرقية، فقد نظمت الوكالة الوطنية للتطوع دورة تدريبية لصالح 200 من المتطوعين في مجال التعليم والصحة. مراسلنا عباس أبكر مصطفى والتفاصيل في هذا التقرير.
5: يمثل هذا التدريب خطوة هامة في جهود تأهيل وتكوين 100 متطوع في التعليم و100 أخرى في مجال الصحة، وذلك ضمن رؤية وبرامج المجلس الولائي لولاية إنيد الشرق عبر الوكالة الوطنية للتطوع، بحيث يتلقى المتطوعون بنودا تتعلق بالتزامات المتطوع ومعرفة حقوقه وواجباته طيلة فترة العقد معهم. وفي هذا السياق شرح رئيس قسم التدريب بالوكالة الوطنية للتطوع محمد مرنو حميس قائلا:
6: التدريب حقنا اليوم ده في NAD East أباك نازم في مكان الهناخدمة هنام ده نجيو ندوم فورماشون ده تدريب هنام قبل يمشي ودوم هناك من يمنا كي جينا بأورينتاشون وما جينا بموديل حقنا والدابة شغل اللمان اليوم في تدريب حقنا ده ما موديل حقنا بيان بريسي جينا قايت ناتو تدريب دلي ناس الولونتير الريكوريتي في ريجون هنا إنيدي أست.
5: وفي هذا الإطار أثنى الأمين العام للمجلس الولائي بولاية إنيدي الشرق نغاروم كريستوفا على دور المؤسستين في فتح فرص العمل، ومن خلال هذا التدريب سيكتسب المتطوعون المهارات والقيم اللازمة لدعم المجتمعات المحلية بفاعلية في مجالات الوقاية الصحية والتوعية والدعم التعليمي، وسيصبحون حلقة وصل وسفراء فاعلين في التنمية المحلية. وبهذا التدريب يتم رفع قدرات الشباب على مواجهة تحديات التعليم والصحة. ومجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: ختام نشرتنا تذكير بأبرز عناوينها. رئيسة المجموعة الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي علي كولوتشايمي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوضبيق. الأول يشيد برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي، والأخير يقدم دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. عشية الاحتفال باليوم العالمي للبريد، وزير الاتصالات حليك شوا محمد يقدم بيانا إلى الأمة التشادية. كالعادة نشرة أعدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس تشوكبي جابرييل، وقدمتها لكم محدثتكم الزوار النور الفائق. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس مؤسس شنو، الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رأسي حاليا أنا استفيد منها لأدي كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي كون فوق المركز، وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها عليهم، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيزيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في الدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكوك تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاها. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلده يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسي فوق شنو، ال10 تسي فوق شنو، ال40 تسي فوق شنو، ال20 تسي فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترى بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي من الامه معام الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده خلاص، ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه. لان انا كمان عضو في النادي كلوب اري في هنا بش عضو فوقا لقينا مشروع مول لنا الازاد اري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها خرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد خرابه السنه كامل. كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرزوف التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتالي كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها, حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومه اللي قلناها دي دينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الاشياء دي. حاجات كثيره قال نحاول بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الانسان يقدر يحاول يكون نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتم تدربوا مجالات كثيره مرات.
1: نعم.
0: ذكرت حصه في الخياطه وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاطكي. كيف تشوف البنات كده كيف جايه حقهم في المركز تشوف كيف هل بيجوا أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدموا أخدمتهم
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة لأن إنك لقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسيط فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس ينادونا يا خي بتمشي اللي مش تجري معاك ده عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما فيه مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لهدي بحيان عنده أو لا أمور مهم بجو يا خي إنه بتدريبات اللي ما عندك بنتشيدي قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات تبجوا كثير من الأولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبه معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر.
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات القاعد ننطم شيء شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا دي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا أنينا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة مناط الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس شالت مدرب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكونوا بدوا الدراسة وماشيين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا نمرق فوق في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيداني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهري سيد أنا منك نجي يوم 29 الشهر الفات ده بس سبينا الحفل الختام كل شهر لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سبينا لين تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في مجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب هنا المشروع هنا أوناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع هنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا ان شاء الله بينا فوق بعض الاشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقه مع مراكز التدريب كم في مدينه ابشه ولا اتيه ولا هنا في انجلمينا عشان تساعدكم انتوا ذات في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكه قاعده مثلا مركز في ابشه عندنا مركز عند الاخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في اتيه ثلاثه مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع مراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دي عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات بتحتاج إلى قروش والمركز في هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات أني ناس قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أحبلون فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه, والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق, لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات, في المفروض لابد يكون عندي مع اكومبانيمنت جاي اللي بيسموه معناته الكيت, نقدر الشغل اللي مجال يتدرب فوق ده يعني يتدرب مثلا في قياده على الاقل يلقى لي مكنه ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع, مثلا يدور في الدره في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع, يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب, لكن المجال ده صراحه ما في. اللي بس كان جمعيه شباب سخافه بلا حدود انت الاقي ادريس حمدان ادريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب على الطاقه الشمسيه جزاه الله خير, اننا بنات ثلاثه شاركوا معنا, البنات الثلاثه اللي جوا الدم كيت بيكون هيقدروا يساوي يسوق فوق العمل, لكن مجال اخر جانب اخر تجي تساعد انا ده ما في.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه ده مشكله مره واحد بس, اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد بس, ومجال واحد ده ما يقدر ماهر دونك كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لان نادو ما يكون لسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل دونك دايرين نوجههم اي نادو يكون على صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفق فوق ده نقدر نوجهه انت دلاله كان سويت شغل كده تبقى ماهر, كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله, كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله, كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبه للتحديات. التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتوا ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل اونابي ولا كده, هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
1: اونابي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحه في اتشي لاي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوى لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ابن عدنا تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطلة دلة نادم كي بيكون نادوكر ما في اللي بس في عاتية. بالنسبة لجانب حنا السنجيكي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل, مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل, أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون نتواصل معايا لكن ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر وشباب أنا محجر كيف بخدمه, لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة وهسه أقول أنا منهاوي اللي فتح إن شاء الله كان لقيت أنا قدر نهاوي نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة أنا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج, هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
1: أنا الرسالة الدائرة قال لي مالي إخواني الخريجين أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة, حاولت أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا, أسست المركز سبيل لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس, الإنسان ما تطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا محل, حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله, عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي, لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس, مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقول مثل الكرسي ورجلة واحدة, كان الرجل الواحد انكسرت ده معناته الكرسي بقى, لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركز دونك عنينا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلال. الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة, أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسووا لي جاي يجوزوني ويسووا أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلال. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى, أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول, وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في, الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس, لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تدور تكوي لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء عندك أخرادك قاعدة, الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا لجوا خليه لو هم يعتون مشولهم, لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حلال, خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قاعدة قاعده مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس اليوم اللي بيجوا كبار سياده المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر انسان تبدا من الصفر ده شيء صراحه صعب مره واحد لكن من البسيط الشغل انك بسيط تحط على ارض الواقع ومش ما بيقولوا لي كل حركه دي ان شاء الله فوقها بركه وكان انت بديت ده ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك والشيء الاخر ده نقوله للاخوه الشيء كراس اني الاستطاعه ده كان شفت في اسرتك اخوك ولا بريت اخوك ولا الزول الاخر بدا بمبادره قاعد بيسوي انت عندك شيء ده حاول اتامه حاول اتامه خليه يمشي لقدام انت عندك سيسخ الكبير في الاسره هو ام بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه كان بقول 2 3 و4 في الاسره ده ما نتتقوا خلاص للاسره كلها التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الاسره ده ما شاء الله لكن بعد الاسره ده صراحه المساعده ما في كان شفت اخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم ثقه ما نادم فوضى ساكت ده حاول اتامه في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه الشباب كان شلته ماشي ليه في مجال قاعد بيكوي الناس او كمان بيقدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول اتامه بالشغل البسيط ده اليوم انين الاخر خليك في المركز انا جاب لنا السيرز واحد كله معناته سعدانا شاك مثلا بيكون يتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كده بيكون يستمر فوق كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنه انت المكنه بيدا كل معناته ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعدوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتنبسر لشنو لو اخذت نادم بموتو بيقتل بيشيل على شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق شنو دونك كل ده معناته عدم العمل لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الشادي ان شاء الله كلها كتبقى ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كيه نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله
0: شكرا جزيلا سيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينه يام حجر على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقه الخاصه التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينه ام حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمه ابراهيم الرحمه مدير مؤسسه الرحمه للتعليم التوجيه والتدريب المهني في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة
3: مساء الخير بلنا جات الحبيبة مساء الخير عاصمة جمينة الجميلة مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين أنا راديو جات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وجات القاعدين في الخارج نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8 وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس يوم 8/10/2026 بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديلقي حسن ألفة في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الإنجينير شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض الساعة 6:47 دقيقة في استديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزي مراندو سما في العاصمة انجمينا كل ما يوم الخميس نمشي ونلقو البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد متابعة سعيدة
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهداة وبعد أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد خصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله. السلام عليكم سماحة الشيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: طيب سماحة الشيخ، نحن الآن في شهر ربيع الأول، شيخنا ممكن تحدثنا حول ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل لك من مدخل ثم ندخل في الحوار إن شاء الله؟
5: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: بها كان هادها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار إلى نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوتي الكرام، مناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مظهر من مظاهر الخير. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم في كل وقت وحين، وبالذات عندما يأتي شهر الربيع الأول الناس كلهم تجهون إلى المساجد وإلى الزوايا وكذلك وسائل العلم ليسمعوا شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه. خلاص في هذه الحال العلماء جزاهم الله عنا كل خير يعدون الخطب والكلمات في المنابر وفي كل المساجد والزوايا عشان ينوعوا المتبع بصفات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء ده أيها الإخوة في تاريخ الإسلام ما شيء جديد، شيء قديم من قديم الزمن. ولذلك العلماء من زمن بعيد لما تأتي مناسبة شهر الربيع الأول الناس بيجتمعوا في محل واحد وبيذكروا شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من شمائله، ولذلك الناس بتأثروا به كثير. الناس لما يسمع شيء، بعض من الناس بيسمع شيء من الأشياء الحصلت، المعجزات والإرهاصات الحصلت في زمن ولادته صلى الله عليه وسلم ما كان الناس بيسمعوها قبل ذلك، ولذلك بس الناس دابهم كذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تعظيمهم له وحبهم له وفرحتهم به شيء مستمر ما خاص بهذا الشهر، بس الشهر ده لما يأتي الناس عندهم تشوق كبير، كلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا يتجهون إلى دور العبادة عشان يسمعوا شيء من صفات نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده شيء كويس جدا. من هذا المنطلق العلماء في الجاءات بدأوا في الدروس والخطب وإعداد البرامج. نحن جينا من هذه المهمة أيضا، لنا أسوة بالعالم الإسلامي أجمع. إذا لما يأتي شهر الربيع الأول ده الناس تتحرك كلهم للمحل الدول العبادة ويسمعوا شيء من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم سواء المنظومة ولا المنثورة، ده هو شيء كويس جدا. الناس بلموا ده أول بأول بفتته بشيء من آيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يقرؤون الأمداح النبوية، ثم بعد ذلك يأتي واحد من الشيوخ ويذكر الناس بالماضي، يذكرهم بماضيهم عشان يشيلوا الدروس والعبر لحاضرهم. ده شيء كويس جدا. وأعتقد في بعض الناس لما يحضر في حفلة يقول لك أنا سميت كلام العلماء ذكروه ما سميته قبل ذا، ده كثير في مجتمعنا. ولذلك الواحد يحضر ذاك يقوم بشيء، بس الواحد إذا كان حضر في جلسة الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده إذا يطلع بنتيجة، يلقى شيء نفسك تتأثر بشيء. لما نذكر له صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفافه وكيف معاملة للناس قبل الرسالة وبعد الرسالة، كان قبل قاعد في مكة قرابة 40 سنة قبل أن يوحى إليه، في الحالة دي كلها أوصافه وسيرة قاعدة، وبعد الرسالة ما جاءت له كيف أحوال قاعدة، ثم بعد انتقل إلى المدينة المنورة أحوال قاعدة، كيف مارس الدعوة إلى الله عز وجل. كل الصفات دي المادهين جزاهم الله أن خير كل خير بيذكروها. فالإنسان اللي بيسمع ذا بتأثر كيف الصفات دي نينا بحوجة إليها في وقتنا الحاضر. ده بس المقصد الأساسي من إقامة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيك شيخنا القوني إبراهيم محمد عبد الله. كثير من الناس اليوم دارين يعرفوا الحالة الاجتماعية للرسول عليه الصلاة والسلام، معاملته الاجتماعية بين الناس. النبي هو قلنا هو الرحمة المهداة. طيب سمعت الشيخ أن داريك تدينا كده نموذج واحد أو اثنين من جانب الحياة الاجتماعية ومن جانب الرحمة.
0: زي ما بدأنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة معظم عمره ده قضاه في مكة، تقريبا قرابة 50 سنة ده قضاه في مكة. ففي الحالة دي يا أخوة أزول كان بتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها العجب العجاب أيها الأخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي اشتهر بها أيها الأخوة في بادئ الأمر اشتهر بالاكتفاء الذاتي. النبي منذ أقل

0: الأعز مكتفي ذاتيا. كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيح يرعى الغنم بشيء إجار معين. ده كله حصل، ده بيبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ده ما زول عاطل، ما زول خامل قائد كل على الناس، النبي بيشتغل. ثم بعد ذلك جاء فترة من الفترات اشتغل في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالمضاربة، وهو المسمى عندنا الآن بالقراض. عادة اتجر لها بمالها، شال القروش عن السيدة خديجة بنت خويلد ده قبل ما يزوجها، شال ومشى بها للشام يشتري بها بضاعة، ويجيب البضاعة يجيبوها في يصرفوه ويبتبع في مكة، ثم بعد ذلك له كذا من الربح. ده من الحالة الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر في له شيء من الأشياء المخالفة للشريعة العام. كان صلى الله عليه وسلم معصوما قبل الرسالة وبعد الرسالة، معصوم من صغار الذنوب ومن الكبائر أيضا. ده كل مذكور. يوم واحد صلى الله عليه وسلم ما حضر في محل حن له، دي حالة الاجتماعية. وكان صلى الله عليه وسلم موصوفا بالصدق، وده أهم شيء في حياة الإنسان أيها الإخوة. وكان صلى الله عليه وسلم مشتهر بالأمانة. كل شيء إنساني في مكة إذا كان عنده شيء بيخاف عليه يجي يضع في محل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بيسموه الأمين. لما تنازعوا بنو الكعبة جسل كده هدم الكعبة وقريش بنتها، وتنازعوا في وطأ الحجر الأسود ياتوا يشيئة يضع له ويكون له الشرف، حكموا أول داخل، أي زول أول زول جاء داخل هو الزول اللي قال بس نشيله حكمه. كان صلى الله عليه وسلم بالإرادة الإلهية هو أول الداخل، لمن جاء قال لهم خلاص أبسطوا الرداء وشيلوا الحجر ده وحطوا فوقه، وكل قبيلة تأخذ طرف الرداء. لما جابوا قربوا لمحل الوضوء فوقه وأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه، قالوا رضينا بحكم الأمين، فكان سموه الأمين أيها الإخوة. الصفات دي الإنسان المسلم يحتاج لها في حياته، الصدق والأمانة. إذا كانت في حياة إنسان فبدون شك هذا الإنسان يحيا حياة سعيدة، زول صادق في قوله وفي فعله وأمين إنسان. إذا كان الصفات الاثنين دي أيها الإخوة، خلينا الأشياء الآخرة دي بس الإنسان في مجتمعنا اليوم ده، إذا كان وجدنا فيه الصفتين دول صادق وأمين، فالإنسان ده يكون خير للمجتمع أيها الإخوة، بدل ما يكون بلاء ووبل المجتمع ده يكون خير فاته الخير. ولذلك هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن ديك اشتهر بها عند أول بأول الاكتفاء الذاتي، ما زول عاضل جاي كل على الناس، الناس بس بيشيلوا له مسؤوليته، لا ده واحد، أو الصدق والأمانة. فدي من الصفات اللي اشتهر بها، هي صفات كثيرة فدي شلناها من، ولذلك زول المتتبع لسيرة صلى الله عليه وسلم يجد فيها صفات كثيرة تميز بها صلى الله عليه وسلم.
1: جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ القاري إبراهيم محمد عبد الله كلم لنا بالنسبة الحالة الاجتماعية بالنسبة للصدق والأمانة. طيب سمعت الشيخ الرسول عليه الصلاة والسلام الله مدها في القرآن الكريم قال له إنك لعلى خلق عظيم. الشيخنا ممكن تقدر تعرج بنا إلى جانب الأخلاق؟
0: الأخلاق أيها الإخوة جانب كثير. الناس في مجتمعنا الآن وخصوصا مجتمعنا التشادي بمارس العبادات والمعاملات، لكن الأخلاق دي كثير منها الناس ما يكون عندهم قاعدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل مدح في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. سبب نزول هذه الآية أيها الإخوة حسب ما ذكروا العلماء في التفسير في رجل من العرب، والعرب تعرفوهم سكان البادية لهم جفاء وغلظة، فجل النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه بالرداء من رقبته، الرداء شيء الملفى باللفه وبهدي، فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. معنى الحديث قال لي المال اللي عندك ده عنضني منه، المال ده ولو أنا أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه متبسم فقال يا أخ العرب أوجعتني، قال لي تسأل المال ده لك الحق لكن ما تسأل بهذه الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم التفت له متبسم، ده من الأخلاق الكريمة. ثم أمر له بالعطاء فأنطوه، قال له يلا مشكلة القروش ده أدو الشيء التمر والشعير الشيء الاندوم ده عمر، قال أنطوه. فالنبي قال لي خلاص أديتك نعم، حقال لي أنا بقتات أنا ذاتك بكفي الوجع دخلت لي بجذبك لي ده بالكفي ده. النبي بحاجة بدائبة، فقال لي يا رسول الله أنا فعلت ده، عارف أنك ما تقتات أنت ما تكف مثل كيف يعرف فعلت الشيء ده؟ لو علمت أنك تقتدى ما كان فعلت الشيء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفاه. صلى الله عليه وسلم من أخلاق الكريمة ده الخلق الكريم أيها الإخوة. فسيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أيها الإخوة، ما شيء سهل. يوم واحد ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هكذا، ولا لشيء لم أفعله لما تفعل هكذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل. دي شيء كبير جدا، نماذج من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تدركون جيدا أيها الإخوة، عندما فتح مكة بجيشه الكبير 100,000 مقاتل أو 10,000 مقاتل، المهم عدد كبير، فجمع صناديد قريش النازل آذوا أصحابه وأخرجوهم من هب البلاد إليه مكة المكرمة، جمعهم حول الكعبة فقال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم اليوم؟ ظنكم نسويكم كيف؟ كذبتموني فصدقني الناس، أخرجتموني فآواني الناس، إذن اليوم ده كظنكم نسويكم كيف؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء أيها الإخوة. ده يكفي أيها الإخوة، يكفي مدرسة، ده يكفينا مدرسة. النبي صلى الله عليه وسلم الناس لو أخذت من الدروس والعبر من الواقع لفتح مكة المكرمة ده الناس لو أخذت منه لكافي. صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح قال 3 أقسم عليهن، حديث صحيح قال ما نقص مال من صدقة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما عفى الله عبدا إلا زاده عزا. معنى الحديث 3 النبي قال أنا بضمن ليها المال كمن الصدقة ما بنقص، والإنسان المتواضع الله برفعه، والإنسان العفو الله كبيزيد عز بس. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهل بيته مع أصحابه مع المجتمع كله. النبي كيوم واحد من أخلاق الكريمة ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ده جانب كبير في جانب الاجتماع. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت بيكنس البيت منظف البيت ويحلب الشاء أيها الإخوة وبيرقى الثوب وبيخصف النعل، ده شنو؟ ده مكانة العظيمة اللي الله أداها ليه دي، بتواضع مع كل أحد، كالإنسان بيهجي معه ما بيقطع حديثة، الإنسان الضعيف واحد منهم يجي يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم لحد يكمل كلام التك، النبي كما يقول لي أنت خلاص كلامك وقف، لا، هذا الصفات دي أيها الأخوة لم توجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: سيب سمعت الشيخ الرجت بنا جانب الاجتماع وجانب الأخلاق وجانب الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في الحلقات القادمة تكون معنا إن شاء الله وتواصل تبصر الناس السادة المستمعين والمستمعات المتشوقين لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثك الشيق إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر الجزيل لفضيلة الشيخ القوني إبراهيم محمد عبد الله إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء ورئيس حلقة عمر بن الخطاب للعلوم الإسلامية ومدير إدارة المساجد على تكرمه وتفضله لهذه الإيضاحات القيمة حول ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشكره جزيل الشكر. وفي الإخراج أبو بكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: والدل انا لباس رجال مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجال.
1: مستمعينا سمعت الكرام في كل مكان، نبدا لكم ببلاغاتنا اليوم مع شيء البلاغات الرسميه. يعني الاداره العامه وزاره السكن والتمدن تطلب من الناس ان نجري لكم اسماءهم ديل، خلي اجل اجل بمشوا باوراقكم الرسميه في الاداره هنت الكدستر اللي شيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد عبد الله ادريس غوني عند تيران في كارتير رنجاجي سكسيون 2 يلو 110 لو 16، الحظ محمد صافي عند بكان في كارتير الدينو سكسيون 3 يلو 75 لو 7، عبد الباسط محمد ادم عند تيران في كارتير رنجاجي سكسيون 2 يلو 87 لو 2، محمد قاسم اسد عند بكان في كارتير دار السلام سكسيون 2 يلو 12 لو 15، إيسا حامد عند بكان في كارتيه فوندوري سكسيون 2 يلو 13 ولو 38، يونس علي كارتيه سكيطي سكسيون 2 يلو 42 لو 2، يوسكو محمد أرما عند بكان تيران في كارتيه أمسينيني سكسيون 3 يلو 169 167 لو 1. هنا في ناسين ابراهيم يونس كارتيه مشاغا سكسيون 2 يلو 88 لو 15، يوسف ذهب كارتيه مشاغا سكسيون 2 يلو 88 لو 16، واخيرا في ناس ثلاثه كلهم في كارتيه الرنجاجي، إدريس لول محمد كارتيه رنجاجي سكسيون 3 يلو 72 لو 8، حسين عبد الكريم خليفة كارتيه رنجاجي سكسيون 3 لو 72 لو 9، وأخيرا يعقوب محمد كارتيه رنجاجي سكسيون 3 يلو 72 لو 10. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. واصل بالبلاغات تلقي موسى جبرين بشارة جبرين وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بدين القريبين بكون الصرغ إلى 40 يوم أن المرحومة أم دنقسية تيراب السرغة تبقى يوم الأحد الجاي في مسيلة بكومة هي اللي تلقي موسى جبرين. نكرر تلقي موسى جبرين وبشارة جبرين وبلغوا لي كل الأهل الأخوان والرفقان البيدين القريبين البر والداخل وناس الإرفي بكون الصرغ إلى 40 يوم أن المرحومة أم دنقسية تيراب السرغة تبقى يوم الأحد الجاي في مسيلة بكومة هي اللي تلقي موسى جبرين. بلغاتنا الوفا خالد إدريس الشيخ حسيني حسن معلوم آدم يونس علي يونس وسولي كوجا الشيخ بركة وداع الحاج حسن عبد الله الحاج رمات إيسا بلام هارون عبد الرحمن الشيخ أبونا وداع بلام إبراهيم ماني محمد الفهل محمد حامد محمد بركة الشيخ دونكو الزنا الحاج محمد أطي بلام يوسف حسنة عبد الواحد طاهر الشيخ حسن الشواني بلام عبدو عبد الرحمن بلام حسن بيري بلام جبير رمات بلام حسن آدم بلام محمد إيسا محمد حسيني محمد دونا وبلام محمد أبا جدي لوم الحزن ببلغوا لحسن مارين وكل جمايته في ساقور جدة محمد وكل جمايته في وادي دوم الشيخ إيسا ضمان وبلام جبرين جدة وكل جمايتهم في مرديا بلام عبد الرحمن جدة وكل جمايته في هيلتن بالي الحاج أبكر كانمبو وكل جمايته في جوغانا الشيخ جبرين أبقاسي في هيلتن جيلي الضيف جبرين وكل جمايته في أب جوغانا بلام نور إبراهيم حسن حامد وكل جمايتهم في مكنجو بلام جدة إبراهيم وكل جمايته في فلقة الوهلة بلام الحاج أبكر دينا دنا وكل جمايتهم في ماجيتك بلام فكي قدوري وكل جمايتها في التمرة الحاجة جدة الكيشمبو وكل جمايتها في نجمينا بلام محمد عبد الرحمن عبد الله قايمي وكل جمايتهم في بنجول شدة إيسا وكل جمايتها في أدري الشيخ جبرين قدوري الحاجة إيسا آدم أبكاكا سيد الحاجة الجدة سليمان أصب الله حسيني وكل الأهل لنا نجمينا مالهم حسن مكايلا الحاج محمد حسن الحاج جبرين إدريسا وكل الأهل نكسري اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسنة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتهم وأخوتهم أنقبدويا بيت يونس ماتت اليوم الخميس وسرغة تبقى يوم السبت أم بكرة في رفاق هلي التبلامة خالة إدريسة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة آدم جيمي أبكر محمد قنبو آدم دليقي التجاني إيلي محمد جيمي محمد تولى جدة الزين الجامي التجاني حسنة قرقور آدم كيسة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم أمينة أنقوشة المعروفة بأم بشير ماتت اليوم الخميس وسرعة تبقى مباكرة الجمعة في كارتية غزوتور قريب من الكنان الأهل الله صبرهم والمرهومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة بلغتنا نقول إن شاء الله بعد الأخبار نكرره صالح محمد صالح جدة بلام النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جرات الشيخ علي جدة الرئيس موسى بشارة لهم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا أخوهم وولدتهم أبكر جدة وسرق هيل السبعات كمان أبو سوا أمباكر الجمع في أن كنجو هيل التبلامة النور إبراهيم بلغتها كمان إن شاء الله كنجينا وقت نقرؤ بعد الأخبار الاجا حسنا موسى جده موسى حسنا خاله ادريس غمبو جبرين ادم شيب جبرين الامام بشاره يوسف الحاج مكان يوسف بلام بكي اما الاجا جده بشير جده توتو بشاره جبرين الكواش اما عبد الكريم ابراهيم مدينه ملم اخي علي محمد تشدي علي اخي جيم جبرين مصطفى جده ودا محمد اخي عبد القادر مكايله موسى حسنا حامد الدور عثمان الشيخ أزرق محمد بلاما سمعين دونغوس ألقوني أبكر موسى أبكر غريما زيادة موسى أبكر اللوان عمر أمباري حسن جدة بلاما جبرين آدم بلاما إدريس آدم بلاما موسى تندا بلاما إدريس الدوغال أبكر علي بلاما عبد الله بنية بلاما مؤمن حسيني بلاما جدة إبراهيم بلاما حسين المدار الحاج أم التوم الحاج أم التوم الحاج محمد أبكرشي عائلة محمد سلم بلاما محمد كيسة الشيخ ابني جدة بلام رمات جدة بلام كفتر إسماعيل عائلة جبرين ولد بقاسي بلام التوم صالح صالح آدم بلام محمد أب جدة بلام إبراهيم ماني بلام موسى قجة الشيخ عمر القور بلام محمد في بليدة بلام عثمان النور بلام حسين آدم حسن إيسا بلام محمد رمضان بلام النايم جبرين عائلة أحمد الليزيريك عائلة بلام بركة الشيخ بيري هارونا بلام محمد أبدقين بلام عبد الرحمن محمد دليقي عمر الضهية بلام عمر بشارة بلام بشارة سخيل الشيخ جبرين ولدن بي الحاج الإمام جدة إيسا عائلة عبد الله ولا موسي بلام أخونا بلام دنا بلام أمباري رمضان بلام الحاج عفوا الحاج محمد أبقجة أبقبجة بلا محمد آدم بلا محمد أخدر بلا سليمان يوسف عائلة الشريك عائلة معلم حسنة عائلة معلم حسنة في الكرينيك عائلة بلا محمد المنصور بلا موسى أبكر هارون عبد القادر الحاج مطر بلا هارون الجد عائلة أحمد دقيق عائلة القون بن نصيب الرئيس إيسا أيوبا بلا النور إبراهيم عائلة مالوم آدم بلام عمر محمد بلام محمد تبيو جدة ولا شمي الحاج حسيني نصر الحاج قنبو جدة بلام محمد قنبو بلام جدة بشارة بلام جدة إيسا بلام محمد بنية شيخ عبد الله بنية عائلة حسن الكار بلام حسن مهمت الشيخ دونغو سرامات بلام جبرين عبد الله دقرور أبقجة الشيخ صالح فلجة علي هارون في تبني بلام عبد الرحمن قينة بلام عبد الرحمن محمد في جوقانا آدم مطر بلام محمد حامد الشيخ جدة الرخيص صالح دنا عائلة كفترة مكايلة مالوم قنبو علي يعقوب إيسا حسن إيسا التوم إسماعيل الشيخ صابون دونغوس جبرين حسن صالح وكيل أحمد بلاما مينا دينا ولا جوز مومنا أخي إيسا ولد اللوانا الرئيس حمدان إدريس وكل الشوفيرات ننجمينا وكل الشوفيرات هنا الجرماية ونجمينا كوميسير الدقام هارون كوميسير فكي آدم مبركة الرئيس إيسا أيوبا دليقي سيد النايم دليقي صالح خرصة دليقي اللوان نسيني الهاج التوم موسى آيلة محمد يابس آيلة أحمد تخالة يعقوب جدة قنبو سليمانة توم السائر أبجد حسيني الهاج سيد في كرل آدم بشير في أمبيضان بلاما علي جدية شيخ بشارة سيد الهاج جدة ولد الكيتشمبو أبا زين عمر قنبو ولا أتيمة جراس الدقل جدة جبرين إدريس ولا كيدلة اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين ندنقس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان أحمد أديمية واللوان إدريس إبراهيم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس اللائرفي بوفاة أخوهم وأبوهم خالة ولد السلطان مات أميس الأربع والسرقة تبقى مباكرة جيمة في مباقول اللي التبلامة فكي إما الأهل الله صبرهم والمرهوم الله في الله ورحمه ويدخلها الجنة.
2: أفريجي أصبحت السباقة أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقة جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار ثلاثة خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار ثلاثة خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل إنتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي أربعة في أربعة ومتعدد طرق أكثر للعب ودا من 60 فرانكار للتيكيت ولكن انتظر في شيء أحسن من دا مع أفريجي تقوم دفع الأرباح في اليوم نفسه بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر

0: مستمعينا سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بنجلمي موسورو منذ نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية يوم الخميس بقدم لنا زميلنا مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تيجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية نلم يوم الخميس يوم 8 أكتوبر سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الرئيس المجموعة الجيوسياسية هنا إفريقيا التاب الاتحاد أمبينات البرلمان ألي كولتوي تشايمي. من ناحية أخرى رئيس الجمعية هنا تشاد كان استقبل أمس في مدينة أروشا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب. بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا البوسطة، الوزير هنا الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان لهم بعد الظهر في مكتبه. وتسمو أخبار آخر من برا للملمة 153 هنت الجمعية هنا الاتحاد أمبين البرلمان الاتحاد أمبينات الدول الرئيس هنا المجموعة الجيوسياسية هنا إفريقيا التابعة للاتحاد أمبينات البرلمان اللي كولتو تشايمي. من ناحية آخر رئيس هنا الجمعية الوطنية هنا تشاد كان قبل أمس في مدينة أروشا في دولة هند تنزانيا الرئيس البرلمان الإفريقي فاتح حبيب. وحتمايا بما يخص التقوية هنت العلاقات هنا التعاون بين الجمعية الوطنية هنت تشاد والبرلمان الإفريقي ودا في كثير من المجالات. وزير هنا الاتصال والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان لهم بعد الظهر في مكتبه. البيان ده متعلق باليوم العالمي هنا البوسطة اللي بيحتفلوا بها باكر يوم 9 أكتوبر سنة 2026. على حسب الوزير قال البوسطة بيلعب دور كبير في مجال هنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية هنت البلد. الوكالة الوطنية للمساعدة هنا التنمية الريفية الأنادير تشاد عند رئيس مجلس إدارة جديد من أمس، وهو لو كان كرايو ميدار بدلاه لبول مباي ندوم. المناسبة كان رأسته الأمينة العامة النائبة في رأس هنت الجمهورية إيفودا باكواري بحضور هنا كثير من المسؤولين والعمال هنا الأنادير. يوم هنا أخبار وتوعية ضد التجارة بالبشر. اليوم ده نظموا اليوم الصباح في مقر هنا التجمع هنا الشيوخ التقليديين هنا تشاد، ونظموا للسلطات التقليدية وشيف دي كارتي وشيف دي كاري وبعد من السكان هنا العاصمة أنجمينا. في إطار هنا الشراكة ده في أخبرنا هنت الأقاليم، في إطار هنا الشراكة بين المجلس الإقليمي هنا إندي صباح والوكالة الوطنية هنت المتطوعين هنا تشاد، 200 من المتطوعين كان شالوهم عشان يزودوا في العمال الأول قاعدين في القسم هنا التربية وفي مجال هنا الصحة في ولاية إندي صباح. شنو الهدف هنا شيلان العمال دول؟ خلينا نسمعه للرئيس هنا القسم هنا التدريب في الوكالة محمد مرنو خميس.
2: تدريب حقنا أنا اليوم ده في إندي إست أبغى كنازيم شوفي بكان على هنا كذي مهنا ده نجيو ندوم فورماشن ده تدريب هنا قبل يوم شو ودوم هنا. دونك مين يمنا كي جينا بأورينتاشن وما جينا بموديل حقنا وعلى ده بشغل على ما اليوم في تدريب حقنا ده ما موديل حقنا بيان بريسي جينا جاي نتو تدريب دلي ناس ال volunteers على ريكوريتي في ريجون هنا إندي إست.
3: مستمعين ومستمعات الكرام في الاستوديو من الساعة 7:21 دقيقة بدأ كمال نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيسنا المجموعة الجيوسياسية هنا أفريقيا التابع للاتحاد الأمبين البرلمان السيد علي كولوتو تشايمي، ومن ناحية آخر رئيسنا الجمعية الوطنية هنا تشاد كان قبل أمس في مدينة أروشا في دولة تنزانيا، رئيسنا البرلمان الأفريقي فاتح حبيب وحج معايا بما يخص التقوية هنا العلاقات انت التعاون بين الجمعية الوطنية هنت تشاد والبرلمان الأفريقي. بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا البسطة اللي بيحتفلوا بها باكر يوم 9 أكتوبر 2026، الوزير هنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان سوى بيان لهم بعد الظهر في مكتبه، وفي البيان كمان حجة بالدور المهم اللي بلعبه البسطة في مجال هنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية هنا البلد. دي النشرة اللي كتبها وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوية جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة، كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، وننظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت، أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل الأشرب الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم، كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
5: نستعمل بات على فيدا
6: عشان أنك تدور السنونة يبقى سوى نظيف وغشمة بارد.
5: مع بات على فيدا كان نستعمل دا حلو في سنونة
6: عشان بات على فيدا برودة يحارب السوسة يمرق السنون بيوت وإداوي أي مرض حن السنون يوميا.
5: كلامك عديل، نستعمل أي معيوم على في مدة حياتي.
6: مع بات ألافي البياض حن السنون ظاهر، بات ألافي حماية في حياتنا، ألافي لكل الحياة، ألافي ألافي
5: بات ألافي ألافي ألافي ألافي.

سيبنا سمعت رجعت في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل مطر حسن بن علي. نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء بلاغنا ودار شاب دكاري نمرد راندو أنا كارتيا طرونا بكر آدم بقول لقو دولي واحد وليد اسمه عثمان آدم الولد ده عنده 35 يوم قايبة كان أنا شاب دكاري الولد عنده 12 سنة 10 و2 سنة أبو اسمه آدم وأما الولد اسمه سادي فبطلب من أبهات والأهل أن الولد والولد ده جاء من دربالي وقاي في كارتيه زراف خلي أهل الولد يمشوا للشاب دكاري تراندوي أنا كارتيه طرونا أو بنادو في نمران التلفون عشان يشيلوا ولدهم نمران التلفون 603-04-02-58 63-04-02-58 بلا خنا ودار آخر بلا ما حسنا جيمي أمر قاي في باردي ده في كانتون الفاس بقول لقوا واحدة بنية وودوا لي البنية اسمها حوا حسين عمرها 25 سنة جاية من كارتيه مرجان دفك وده من قبل شهر والبنية دي شيكة راسها ما أديل أما البيت اسمها عرفة فبطلب من أخت عرفة وأهل البيت أنا مرجان دفك خلي بمشوا بيشيلوا بنيتهم بكان أنا بلا ما جيمي أمر أو بنادو في نمرهن التليفون 99-10-5-60-22 تيجو آخر 92-40-99 البنية الله إن شاء الله تلوم أهلها. في إطارنا البرنامج ضد الأمراض بصفة عامة عشان ده وزارة الصحة العامة والوقاية بالمعاونة من البرنامج الوطني ضد المرض هنا العيون منظم وايد كارفان صحي تركي وده خاص كده للناس اللي عندهم مشكلة في العيون بسولهم كشف وعملية ساكت بلغروس كتراك وده ببقى في اوبيتال ديستريك انا كارتيه جوزوتور في كومين انا ديزيوم ارندوسما الكشف ببدأ وده ببدأ من يوم 16 لحد يوم 21 للعمليات لكن الكشف ببدأ من أمباكر الجمعة يوم 9 أكتوبر ده مطلوب من كل الناس المرضانين اللي عندهم مشكلة في العيون بمشوا بكشفوا عينهم بسجلوا وصومهم بسولهم الكشف والعملية كمان تبدأ من يوم 16 لحد يوم 21 أي مرضان الله ينطي الآفي وكل المرضانين خلي بنتهزوا الفرصة السمحة بمشوا عشان بلقوا العلاج السمح بلاخنا وفا آيلة مينا محمد مينا فكي إدريس مينا الشيخ إبراهيم كولي الشيخ جد عبدالله الشيخ عبدالله صالح ديبيتي محمود ديليجي آدم إدريس الإمام آدم كنفوت الإمام أداء عبد الكريم أداء ديليجي عبد القادر هارون محمد أنقدلة غوني أبكر محمود دكتور إدريس آدم إدريس جد عبد الله فكي محمد مينا المير القديم محمد توم نويري المير القديم أنا ديزم الأبيب حسن السيار المير محمد الخليل إبراهيم ده المير الحالي المير محمد علي يوسف عائلة الحاج محمد أداء عائلة أبكر حسين الحاج عبد الله بردو وكل الديليجيات وكل الشيف ديكاري وكل الأمال البرسونال الكومينا ديزيام رنسما لهم الهزن ببلغوا بوفاة الفجئي أنا أخوهم وأوليدهم آدم محمد مينا وآدم محمد المعروف بمينا ده شيف برسونال تكنيك في كومينا ديزيام رنسما مات الباري في الليل ومات اليوم وسرق كمان تبقى أمباكر الجمعة يوم 9 أكتوبر 2026 في كارتيه جبل نيرو في كومينا ديزيم أرندوسما الآن الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الأخ ده قلنا قبل قلنا نكرره بناخنا نمباقول
Alaja Hesana Musa, Jidda Musa, Hesana Khala, Idrissa Gombo, Jibrin Adam, Shaibu Jibrin, Al-Imam Bishara Yusuf, Al-Hajja Makayna Yusuf, Malama Faki Emma, Ahmad Jidda, Bashir Jidda, Toto Bishara, Jibrin Al-Kawash, Emma Abdelkarim, Ibrahim Dina, Malum Akhay Ali, Muhammad Tashidde, Ali Akhay, Jimmy Jibrin, Mustafa Jidda, Uda Muhammad Akhay Abdel Qadir, Makayla Idrissa, Hassan Hamid, Addur Uthman, Al-Sheikh Azrak Muhammad, Blama Sumayin Dungus, Al-Goni Abkar, Musa Abkar, Grima Ziyada, Musa Abbakar, Al-Lawan Umar Ambari, Hassan Jidda, Blama Jibrin Adam, Blama Idrissa Adam, Blama Musa Tanda, Blama Idrissa Dugal, Abbakar Ali, Blama Abdullah Ibnayi, Blama Mumin Hisseini, Blama Jidda Ibrahim, Blama Hisseini Al-Madar, Al-Hajj Emma Tom, Al-Hajj Muhammad Abkirshi, Aylat Muhammad Sulum, Blama Muhammad Kesa, Al-Sheikh Ibnayi Jidda, Blama Ramad Jidda, Blama Kaftar Ismail, Aylat Jibrin Waldab Gassi, بلاما توم صالح صالح آدم بلاما محمد أبجدي بلاما إبراهيم ماني بلاما موسى قجة الشيخ عمر القرور بلاما محمد في بليدة بلاما عثمان النور بلاما حسين آدم حسن إيسا بلاما محمد رمضان بلاما النايم جبرين آيلة أحمد الليزيرك آيلة بلاما بركة الشيخ آيلة بلاما بركة الشيخ بيري هارونا بلا محمد أبدقين بلا عبد الرحمن محمد دليقي عمر ضهية بلا عمر بشارة بلا بشارة السخيل الشيخ جبرين ولدن بي إبراهيم مينا دينا والقوز الإمام جد إيسا عائلة عبد الله والموسى بلا أخونا بلا دنا بلا أنباري رمضان الحاج محمد أبقبجة بلا محمد آدم بلا محمد أخدر بلا سليمان يوسف عائلة الشريك عائلة مالوم حسنة عائلة مالوم حسنة في الكرينيك عائلة بلا محمد المنصور بلا موسى أبكر هارون عبد القادر الحاج مطر بلا هارون الجد عائلة أحمد دقيق عائلة القوني بن نصيب الرئيس إيسا أيوبا بلاما نور إبراهيم عائلة مالم آدم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو جدة جدة والشامي الهاج حسين نصر الهاج قنبو جدة بلاما محمد قنبو بلاما جدة بشارة بلاما جدة إيسا بلاما محمد بنيه شيخ عبد الله بنيه عائلة حسن الكار بلاما حسن مهمت الشيخ دونجو سرامات بلاما جبرين عبد الله دقرور أبقجة الشيخ صالح فلجة علي هارون في تبني بلام عبد الرحمن قينة بلام عبد الرحمن محمد في جوغانة آدم مطر بلام محمد حامد شيخ جدة الرخيص صالح دنا عائلة كفتر مكيلة مالم قنبو علي يعقوب إيسا حسن إيسا التوم إسماعيل الشيخ صابون دنقس جبرين حسن صالح وكيل أحمد مؤمن أخي إيسا ولد اللوانة الرئيس حمدان إدريس كل الشوفيرات نجر مايا ونجمينا كوميسير دقم حارون كوميسير فكي آدم بركة الرئيس إيسا أيوبا ديليجي سيد النايم ديليجي صالح خرصة ديليجي اللوان حسيني الحاجة توم موسى عائلة محمد يابس عائلة أحمد خالة يعقوب جدة قنبو سليمانة توم السائر أبا جدة حسيني الحاج سيد في كرل آدم بشير في مبيضان بلاما علي ولا جدية شيخ بشارة سيد الحاج جدة ولد الكيشمبو أبا زين عمر قنبو والأتيمة جراسة الدقل جدة جبرين إدريسة ولا كيدلة اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دنقس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان أحمد أديمية واللوان إدريسة إبراهيم لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والحلال المجاورات بوفاة أنا أخوهم وأبوهم
خالة ولد السلطان مات أمس الأربعاء والسرقة تبقى مباكرة الجمعة في هلي تنباقول هلي البلامة فكي إما الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلاقات يقول قبل قرينا قلنا الكرروا آدم جيمي أبكر محمد قنبو آدم دليقات جاني إيلي محمد جيمي محمد ولا جدة الزين الجامي التجاني حسن قرقور آدم كيسة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين والحلال المجاورات والمختلف الجيران بوفاة أنا أمهم أنقوشة أمينة أنقوشة المعروفة بأم بشير ماتت اليوم الخميس وسرى تبقى مباكرة الجمعة في كارتيه جوزوتور ما بعيد من الكنال الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة صالح محمد صالح جدة بلام النور إبراهيم الإمام إدريس آدم جراد الشيخ علي جدة الرئيس موسى بشارة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم وولدتهم أبكر جدة والسرقة هي للسبعات السبع يوم السرقة إلى السبع يوم تبقى أمباكر الجيمي في مكون جوه اللي تبلامة النور إبراهيم واصل بل بلاغات بلاغتا كمان نجيبال قرينا قلنا نقرو بلامة خالة إدريسة الشيخ حسيني حسنة معلم آدم يونس علي يونس وصولي جدة كوجة الشيخ بركة وداءة الحاج حسن عبد الله الحاج رماد عيسى بلام هارون عبد الرحمن الشيخ ابو نوداء بلام ابراهيم ماني محمد الفهيل محمد حامد محمد تبركه الشيخ دنقز زنا الحاج محمد تعطيه بلام يوسف حسنه عبد الواحد طاهر الشيخ حسن الشواني بلام عبد الرحمن بلام حسن بيري بلام جبرين رماد بلام حسن ادم بلام محمد عيسى محمد حسيني محمد دونا بلام محمد أبا جدة لوم الحزن ببلغوا لحسن مارن وكل جمايته في ساقور جدة محمد وكل جمايته في وادي دوم الشيخ إيسا ضمان وبلام جبرين جدة وكل جمايتهم في مرديا بلام عبد الرحمن جدة وكل جمايته في هيلتن بالي الحاج أبكر كانينبو وكل جمايته في جوغانا الشيخ جبرين أبقاسي في هيلتن جيلي الضيف جبرين وكل جمايته في بجوغانا بلاما نور إبراهيم حسن حامد وكل جمعيتهم في مكنجو بلاما جد إبراهيم وكل جمعيته في فلق الوهلة بلاما لاتشا بكر دينا دنا وكل جمعيتهم في دقيمة جيتك بلاما فكي قدوري وكل جمعيته في التمرة الحاج جدة الكيتشمبو وكل جمعيته في نجمينة بلاما محمد عبد الرحمن عبد الله قايمي وكل جمعيتهم في بنجول شد إيسا وكل جمعيته في أدري الشيخ قدوري الحاج إيسا آدم أبكاك السيد الحاج عجيس سليمان أصاب الله حسيني وكل الأهل هنا نجمينا معلم حسن مكيلة الحاج محمد حسنة الحاج جبرين إدريسة وكل الأهل القاعدين في مدينة كسري اللوان أحمد عبد الهادي اللوان جبرين دنقس اللوان فليجي حسنة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا بنيتهم وأخوتهم أنقبدويا بيت يونس ماتت أمس الخميس والسرقة تبقى بكرة يوم السبت في رفاق هلي تبلام خالة إدريسة الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة نواصل بالبلاغات الإدارة هنا رجعت بخبروا الزباين القاعدين بعيدين مرة واحد من العاصمة جمينا مسهلوا لهم الكتابة انت البلاغات عشان دسوا لهم رقمين بنادوهم وبكتب لهم البلاغ ونفس الرقمين ده برسلوا فوق القروش الرقمين ده وايد ارتيل وايد تيغو الارتيل 69-54-23-37 تيغو 92-44-04-90-69 الساعة 7:46 نمشي لمكنة الفن مع المهندس الكبير لوم دبوت الوالي تشوبوي غابرييل
نلقى الفنان السوداني الكبير والقدير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشاد في أي مكان، وخاصة في 23 ولاية بلدنا تشاد بلد توماي والجالية السودانية القادم في جمعنا، وخاصة في صباح البلد. نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد.

عمر سمعين من الجرمايا صبرا بيتين ومن الماجرويا ديكو النور نقول لك مساء الخير من غاديو تشات.

بعد ما سمير عبد العزيز مبارك كمان نمشي نلقوا الفنان الكبير الثاني هاشم مرغني انت وانا من حقنا نطير ونمشي لمكان بعيد. المكان البعيد معناته راديو تشات, المكان البعيد لتشات العاصمه من جمنا, دي عاصمه كل التشادين ودي اذاعه كل التشادين. نقول فوق مساء الخير لجد جواهر جبرين ادم وليد البروفيسور جبرين حسن وزوجته هرم مسلقة بو دول غاني في بوكورو, المزنات محمد وزوجته آشي محمد أما الهادي دول غاني في كارتية كلمات. نقول لكم مساء الخير منا غاديو تشات, أما منا أم موسى المشا بيتا أكيد لطعم بدوخة. نقول لكم مساء جميل وحلو من الإذاعة الوطنية الشادية, الدهب الجمرو الدهب الناير أميرة صغيرة هرم صغيرة الشوف علي هارون جروب غاديو تشات ونمال عزاز

لما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا للايم كتكنا نخلو بكنا لزمين البجبعنا كما كوي كلم لكم بكلام نصارى نقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان قدمان بفرحة وسرور في مكنة الفن أثر الألات والموجات الدعايات والنشرات والبلاغات شوبي غابرييل في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بآفي فكروا من البالي وربنا يحفظكم ويجيب الآفي في بلدنا تشاد.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. على هامش أعمال الدورة العادية 153 للاتحاد البرلماني الدولي، التقى رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية التابعة للاتحاد علي كولوتو تشايمي، التقى برئيس البرلمان الأفريقي فاتح بوطبيك، وركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المؤسستين. آدم حسن المكاوي.
2: التعاون البرلماني الإفريقي والتنسيق بين المؤسسات القارية محور مباحثات هذا اللقاء الذي جمع رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس البرلمان الإفريقي علي كولوتو تشايمي، رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية الوطنية التشادية، وفاتح بوطبيك رئيس البرلمان الإفريقي، وجهان برلمانيان يلتقيان على طاولة واحدة بحثا عن مزيد من التنسيق والتكامل في العمل البرلماني الإفريقي. مباحثات الطرفين تركزت على تعزيز التعاون مع البرلمان الإفريقي وعلى ضرورة توثيق التنسيق والتكامل بين المجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الإفريقي، بما يخدم صوتا إفريقيا أكثر توافقا داخل الهيئات البرلمانية الدولية. الرؤية والإصلاحات في صدارة اللقاء، حيث أساد رئيس المجموعة الجيوسياسية الإفريقية ورئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي برؤية والتزام الرئاسة الحالية للبرلمان الإفريقي وبالجهود المبذولة لتوطيد مكانة المؤسسة والإصلاحات الرامية إلى تعزيز دورها ضمن الهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي. التهنئة كانت حاضرة أيضا، إذ هنأ رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيك علي كولوتو تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، وقدم له دعوة رسمية للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي وإلقاء كلمة أمام هذه المؤسسة القارية. هذا اللقاء يعكس إرادة مشتركة لتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات البرلمانية الإفريقية وتنسيق المواقف والمبادرات بشأن القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك.
1: وفي لقاء آخر، بحث رئيس الجمعية الوطنية التشادية علي كولوتو تشايمي مع نظيره التنزاني موسى عزان زنغو دور البرلمانات الإفريقية في ترسيخ التعاون والتكامل الإفريقي. آدم حسن المكاوي مرة أخرى.
2: رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي ورئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زنغو يلتقيان على هامش أعمال الجمعية 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مباحثات حملت قضايا القارة الإفريقية في صدارة النقاش. التكامل الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كانت أيضا حاضرة في اللقاء باعتبارها رافعة لتسريع المبادلات التجارية ودفع عجلة التنمية في القارة، بالإضافة إلى دور البرلمانات الإفريقية في ترسيخ التعاون والتكامل بين دول القارة. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أشاد بحفاوة الاستقبال وبجودة تنظيم أعمال الجمعية 53% للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن نجاح هذا الحدث الدولي يعكس قدرة إفريقيا على احتضان وتنظيم التظاهرات العالمية الكبرى. أما رئيس البرلمان التنزاني موسى عزان زونغو فقد هنأ علي كولوتو تشايمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجموعة الجيوسياسية الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، متمنيا له النجاح في الاطلاع بهذه المسؤولية. واتفق رئيس المؤسستين على مواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين. وفي ختام اللقاء ترك رئيس الجمعية الوطنية كلمة في السجل الذهبي للشخصيات البارزة في البرلمان التنزاني، صفحة تضاف إلى سجل العلاقات البرلمانية بين تشاد وتنزانيا.
1: يوافق غدا 9 أكتوبر اليوم العالمي للبريد، وهي ذكرى سنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1974 بمدينة برن السويسرية. حول هذا قدم وزير الاقتصاد الرقمي والاتصالات ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد بيانا نتابعه بترجمة وصوت مصطفى بشارة محمد.
3: في تشاد طالما لعبت الشركة التشادية للبريد والادخار دور حلقة الوصل بين الدولة والشركات والسكان، ورغم إنها شهدت لها سنوات طويلة ولم تتمكن من مواكبة التطورات إلا أنها اختيرت منذ ذلك الحين مسار التحديث والتكيف مع المتطلبات العصر الرقمي، وتتمثل هذه الديناميكية الجديدة مرحلة حاسمة في مسيرة تحولها، وتماشيا مع توجيهات مشير تشاد رئيس الجمهورية ورئيس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو، التزمت الشركة التشادية للبريد والادخار بشكل راسخ بتجاوز مهمتها التقليدية المتمثلة في نقل الرسائل والطرق لتصبح ركيزة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللشمول المالي والتحول الرقمي. إن الشركة تسير اليوم بخط واسخ نحو الأمام، وإن كان لا يزال أمامها المزيد من العمل لإنجازه بفضل شبكتها الفريدة المنتشرة عبر الأراضي الوطنية. تتمتع الشركة التشادية للبريد والادخار بموقع مثالي لتقريب الخدمات المالية والإدارية والرقمية من السكان، ولا سيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والاستفادة من هذه الخدمات. وتحدث المكاتب البريد التابعة لها والتي تخضع حاليا لعمليات تأهيل إلى أن تصبح المراكز الخدمات البريدية الشاملة وعصرية ومتاحة للجميع، تركز على خدمة المواطنين. يعد شعار هذا العام شبكة بريدية واحدة إمكانيات لا حدود لها، شعار ملهم يعبر بوضوح عن هدفنا، فهو يقدم المكاتب البريد كمركز خدمات شاملة وبوابة للخدمات التي تمكن الجميع من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا أيضا روح الخطة التنمية الوطنية تشاد كونكشن 2030 التي تعطي الأولوية للشمول المالي والتحول الرقمي. تحت القيادة الرشيدة الرئيس الجمهورية رئيس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تعمل إدارتي على جعل هيئة البريد الوطني ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية الوطنية، وأن مستقبل الخدمة البريدية لا يعتمد على الدولة وحدها، لذا أحس جميع على التكاتف من السلطات العامة والشركاء والشركات وموظفي البريد والمواطنون، حتى نتمكن من خلال تضافر جهودنا من بناء خدمة بريدية حديثة وفعالة وشاملة ومبتكرة، قادرة على تقديم الخدمات الموثوقة والمتاحة عالية الجودة لكل مواطن في جميع أنحاء البلاد.
1: أشرفت الأمينة العامة النائبة برئاسة الجمهورية أفوديا باكواري على مراسم تنصيب رئيس مجلس الإدارة الجديد للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية لوكن كورايو ميدار خلفا للسيد بول باينادوم الرئيس السابق. وقع على المحضر جانبين إلى جانب الإداريين الحاضرين.
4: وفقا للبروتوكول المتعارف عليه في مراسم تنصيب رؤساء مجالس الإدارة في مؤسسات الدولة، فقد تم تنصيب رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية الجديد السيد لوكن كورايو ميدار عبر مرسوم رئاسي رقم 2298 صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2026 خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق السيد بول بيندوم. هذا وأثناء تسليم المهام سرد رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية السابق الحصيلة الشاملة للعمل الذي نفذه خلال فترة مهامه في رئاسة المؤسسة. وأضاف خلفه السيد لوكين كورايو ميدار رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لدعم التنمية الريفية عن شكره وعرفانه لمشير تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو على وضع ثقته في شخصيته المتواضعة، مشيرا إلى أن الوكالة تعتبر من أهم مراكز وزارة الزراعة في مجال تنمية قطاع العالم الريفي، مؤكدا بأنه سيبذل ما بوسعه لتحقيق أهداف الوكالة المطلوبة. وبعيد التوقيع على محضر التسلم والتسليم، أكدت الأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية إيفوديا بوكاري بأن العمل الإداري هو عملية استمرارية، وعليه فإنني أطلب من رئيس مجلس الإدارة الجديد مواصلة ما تبقى من عمل مع تضافر الجهود لتعزيز أنشطة الوكالة، ومن الضروري أن تلعب الوكالة دورها المنوط عليها عبر مضاعفة الإنتاج وتحديث قطاع الزراعة ورفع تحديات عدم الأمن الغذائي في البلاد.
1: افتتح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيدينغار افتتح صباح اليوم أعمال اليوم الإخباري والتوعوي حول موضوع مكافحة عملية الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، ويأتي هذا لدعم نطاق الآلية المرجعية الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة المتورطين. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
5: في ظل تزايد مخاطر الاتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يوما إخباريا وتوعويا حول مكافحة العملية الناتجة عن فئات معينة من الأشخاص. وعلى غرار هذا اليوم، فإن اللجنة ستشرع في توسيع نطاق الآلية المرجعية بغية الوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال وتقديم الحماية اللازمة للضحايا، لا سيما ملاحقة المتورطين في الجرائم المرتكبة. وقد شارك في المناسبة عدد من ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء المربعات والحارات وعدد من سكان مدينة أنجمينة. المناسبة سمحت للمشاركين بعرض الأحداث المؤسفة والمروعة التي حدثت في حق البشر، واستنكروا بشدة الحالة المؤسفة والغير مقبولة. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تاميتا جيدينغار أثناء كلمته يقول: أننا لا نستطيع أن نبني بلد مسالم بوجود أشخاص جشعين وينشطون في جرائم متعددة عابرة للحدود ويتعاملون مع البشر بأبشع أنواع الجرائم. ولذلك أنني أوجه ممثلي السلطات التقليدية ورؤساء الحارات والمربعات وسكان مدينة أنجمينة بضرورة أخذ نسخة من الدليل العملي للآلية الخاصة بالمرجعية الوطنية التي تحمل أرقاما خاصة تعمل في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تشاد. ومن الضروري أن اللجنة تلعب دورها المحوري في إخبار ونشر الوعي لمكافحة الجرائم والحد من تداعياتها على المجتمع. هذا ونشير فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم الإخباري تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم العابرة للحدود ودعم آليات الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة المتورطين.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روجبير وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. وموضوع حلقة برنامج حوار الساعة لهذا الخميس هو مكافحة السرطان في جاد، الواقع والآفاق والتحديات والآفاق. ضيفتينا في هذه الحلقة هن دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. السلام عليكم. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء حاليا قاعدين بسمعونا في مدة هنا ساعة كاملة برنامج حوار الساعة اليوم يخصص لمكافحة السرطان، خاصة حملة أكتوبر الوردي، أكتوبر روز، البقة في كل ما شهر في شهر أكتوبر بخصص شهر كامل هنا أكتوبر للتوعية ضد مرض السرطان. وزي ما ذكر لكم معنا ضيفتين في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. دكتورة فاطمة، أول كده حج لنا قبل ما ندخل في الحملة هنا أكتوبر الروز، يعني السرطان الكانسير كهو شنو؟
2: شكرا عليك.
1: نعم،
2: كانسر بكلام عربي
1: سرطان
2: انت سامعني كلام عربي ندبر وكان وادين نجيب كلام فرنسي.
1: نعم،
2: اي هو كانسر ما مرض اللي هو الناس كلها.
1: نعم،
2: في شهر رمضان هجو كان سرطان هنا قوين.
1: نعم،
2: لكن الصغير كله كانسر هنا اطفال كله قاعدين. هنا رجال قاعدين، ناس كبار، ناس تقاك نعلم كالكانسر ما يقرب كما فيه.
1: نعم،
2: وكانسر هو سبب هكذا من سيليول ده، يعني عندنا مليارات في جسمنا.
1: نعم،
2: خلايا جسمنا سيليولا نورمال ده يقسم فاسون نورمال، لكن كم عند ياتو
1: شيء خلل فيها تو
2: ما قاعد يخدم عديل ده، هي ديفيزي يقى ياتو كتير في جسم.
1: نعم،
2: وخلاص ورا كمان يشتت يمشي في مهالات آخرين.
1: نعم،
2: ويدر لأورغان دول، وخلاص جسم ده ما يقدر يكونتوني.
1: نعم،
2: يعني يشيل هو كانسر مرض يشيل وقت، ومن بداية حقه كي جسكا لحد نعلم يقتل ده بكان وادين ده يشيل 10-20 سنة. واني ناس خدمة أنا بروغرام في منستر نهاجو لناس نورم كانسر ده. أول شيء ده ناس زهلية فهمو كانسر رقايد، وما كانسر هنا ناس آخرين. زمان لما نقول كانسر هنا نصارى، لكن قايد في وسطنا ينين ذاتا. وكانسر ده كان فيمنا قايد وسطنا، ياتو عندنا حلل نكترو دابور نقدروا نوقفوا قبل كما
1: ما يقرب النادر
2: ما يقرب الزل. وكان كربا كله كان لقينا بدري، كان كشفنا بدري ده نلقوا حلل. على أساس في شهر إن كان هادجو كانسر أنا في كانسر أنا أوين
1: نعم
2: أسا كانسر أنا أسدي وأنا غشم الريم ده كانسر القريب نص نص الكانسر القاية قرب أوين هم التنين ده وهم تنين ده تنين كلنا نقدر نوقفه بدري كانسر أنا أسدي كذا يقوم كي يعطو بول يبقى كبير يشتت في جلد يشيل وكيد خلاص أوين ده نرو نبارتاجي لهم انفورماسيون يسوكي كيف كي يشوفوهم خلاص كم مشكلة للقبال ما بيجي
1: نعم. شكرا دريكتريسة المنسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتورة فاطمة. طبعا زي ما قلتي في سنة ده في أكتوبر روز في شهر أكتوبر وده ما في أكتوبر السنة انتوا بديتوا في السنوات الفاتة كله بديتوا سويتوا الكامبان وأي شيء سنة فات سويتوا شنو والسنة ده دور سوي شنو
2: الكامبان ده بدأ من سنة 2018
1: نعم
2: 2018 8 سنة وشاكاني أبجكتيف هنانا نوايد بس ننفرمي لأوين ونقول لهم هل يجو يسو دي بيستاش والسنة فات ده سوينا بلا مرة عندنا سوينا اكتيفيتي كتير وعوين كله كشفنا كتير مشينا في برا من الجمانة قريب خمسة بروفانس مشينا نزها جينا لهم وديبيستي والوادين الديبيستي لقينا كانسر تريتي عممتا قبل ما بي كانسر أنا ليزيون بري كانسيروز
1: يعني قبل ما يقى كانسر ده بيتعالج
2: أي كانسر أنا قول لليوتيروس ده هو من كانسر دولة لآخر مرة من بداية لحد يدر مرة ده يعني كان نقدروا أسا مهين كبس نكشفوه نشوفو كم ليزيون بري كانسيروس ده معناته قبل ما يقى كانسر نقدروا نكشفوه كان كشفنا ده كمان حاضر بس نقدروا يعطوا
1: نعالجو
2: نعالجو سنة فات ده كشفنا قريب أربع ألف أوين وفي 4000 سبومية لقينا ليزيون وكلهم كيانين كشفنا الكشفنا منما خلاص بطن ما يقلهم كانسر
1: شكرا قبل ما نجيك في بعض الأسئلة الآخرة نتجه للسيدة كلثوم رمضان أيضا معنا في داخل الاستديو وهي ذات تخدم في مجال خاصة أمراضنا الأوين فيما يخص الكانسر أو السرطان يعني حاليا أنت على حسب السرطان اللي بيصيب الأوين مثل هنا عنق الرحم وهنا الثدي يعني الأسباب حقها شنو؟
3: السلام عليكم.
1: نعم
3: هي السبب كي مش الليلة أنا كنسر أنا الرحم ده. سبب هذا مع الفيروس. الفيروس ينادو HPV بابيلوما فيروس إيمين. هو أنا كنسر أنا الكول ده. أمك الرحم ده. هو نعرف سبب كي جاهي. ومرة تقدر تدافع لنفسها. سبب ما شغل كان تعرف هذا السبب ده تقدر تدافع لكن ما تعرف هي المشكلة. السبب ده الفيروس اسمه بابيلوما فيروس إيمين المرض القوين في السبب تنين بس فراش ودخول الإيدين كانت تدكل إيدين هذا هو الفيروس غاي برا ربنا كي خلقها برا لكن شغل يودي في الرحم ده ولا راجل يريق في الرحم ولا مرة هي ستة بإيدين تلاقي يريق في الرحم لكن كان غاي في الرحم ده هذا ما ببقى كانسر يوم من يقعد بكانوا 19 سنة وكان مرة سيمة ديبستاش تتمشي لازم تمشي تشيفها يشوفوا لها الرحم ده عنده مشكلة ولا ما عنده كان عنده غلان ديبستي وكان عنده أوارة في دابة بدن الألوجوة ده لهنا الأنكرم ولهنا السادي ده السبب ما نعرفه مشكلة ده لما كتير وكان واي كان مشي المرض تدافي كما تلقى مشكلة أنا كان سرنا السادي ده وكان مرة ما أكل إلا دائما تأكل لام فروي ما تكير أكل ذاتك يجيب مشكلة ده ومرة عند الشام كتير كل ما أديل مرة تحرك تقول بكان واي أي شيء كل يالي يقول له ينتوى ما تحرك ده مشكلة خبير
1: قيدة حتى الملاه قلوا بعدين البوئين يا مسوو
3: ده بس
1: الخاسرين به يعني شيء
3: كده في تلاجة كل ما تدور تحرك ينتوى خلت تبقى ما شاء الله تشيل شام كان كتير يجيب لك مشكلة كتير
1: بلال كانسر كل أمراض آخر
3: كل تلقى
1: نعم. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في السرطان، مرض السرطان كيف يصيب الإنسان وكيف نلقوا العلاج، وخاصة في حملة من مكافحة سرطان هنا الرحم وعنق الرحم وأيضا سرطان هنا الثدي، المنظموه في خلال شهر أكتوبر وبسموه أكتوبر روز. معنا في داخل الاستديو ضيفتينا في داخل الاستديو القاعدين معنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار، دي منسقة عن البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان، وأيضا القابلة كالتوما رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة فيما يخص مرض السرطان تقدروا تنادوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 63 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة زي ما ذكرت لنا حملة إن أكتوبر روز بدأت منذ فترة تقريبا 8 سنوات من وقت ذاك، وفي السنة الفاتت كله سويت جهود كثيرة، ولا سنة دي تسوي شنو بالضبط كده فيما يخص الحملة؟
2: السنة دا نزيدو السنة فاتت ما مشينا بكان أوينا لندم فياش لعدي مشينا بكان أوين قاعدين في سجل مشينا في كارتي مشينا في بروفنس والآخرين من أوبجكتيف هنانا دا أوين الأول ما ياتو لقينام دا نوصلو الكلام دا أسا ما قانم شو في بكان حلوة أوين يلمو في إجليس ولا خلينا إجليس ولا خلينا حلوة ولا في سوق والمهم دا مساج دا كان بريزو سوسيو كان نمشي لأوين بكان غاي لمهم كتار ولا كان نمشي لما ما أوين ويدهم والمساج ده المهم ده كان سرتو أسما ناس بقولوا كامباين ده هنا أوين ويدهم مش على يهوس المرضى لراجل كل يهوس وليال ناس كلها أسا سلوغان هنا أنا ستانة ده توت لا ناسيون سي موبيليز أنسامبل سوفون دو في عم تقدر تترجمه بكلام عربي.
1: نعم جميعا يعني ننقذ الحياة.
2: ولا. وما خدمة ألقاني صورة ما أنا بروجرام ويدا أنا ناس كلها أي واحد كله يقدر يسي حقا كم إن شاء الله كم لنا ما ألقاه في بيت كم أخته كم ياتو بنيتا كم وزين حقا جيران مقولوا أمشيو اللي كشفونا في سمسة أنينا شفنا أوين كتار هما خايفين هما يخافوا بقول أنا هسا كان مشيت كشف ده كان لقيت كانسر نسيكي كيف وكانسر رسي ومرت أنا خوف لكن كان مشيت وكشفت بدري هسا مدام كالتوما إسبليكي وسبب حقه ده يشيل ويكي تاسنا مرة كان مشت هنا كان من بدري كان لقينا أنا حاضر بس نقدر نداو ما ولا قاسي واسا في انيتي انا بروجرام ده كان سو بلا غروس شو ندورو منه كده
1: في كل وقت ولا
2: هسه 3 سنين ده يوم ما شلنا غروس من اوين وما يجو هسه ندورو منه ده وقت شيء بس هنكون يخلو كان خدمة على بيت ولا كان مرة
1: والانيتي هنا البروجرام ده قاعد في اي لابتان ولا مكان معين
2: وقاعد في ليبرتي بقولوا ليبرتي أميتي تشاتشين هوبيتال أميتي تشاتشين ده أي ما هو كتالجو هما الفورمي هما ساش فهم دوم ده كله مش في إترانجي فورمي يا تو في كشفين وفي داوين عنده ماشين هقوم ده هادر بس يعطوا يقدروا يعلو جمارة ده وخلاص يقبلوا كم دوز ما يقبلوا أي ما وقت لاندي جسك فاندريدي ده هم قاعدين
1: وأحس حاليا زي ما قلت يعني الناس يمشوا يكشفوا مثلا الأوين يمشي يكشفوهم ويعرفوا إندوم ولا ما إندوم هل المرة قبل ما تمشي تكشف كده هل تهز بجليدة كشي كده ما بوجع ولا حاجة قول بعد ده يخليها تمشي تكشف ولا أحيانا بعض الكانسيرات ده نانو ما يهز إلا يمشي يكشفوه
2: لا هو كانسر ما ترجع وجع قبل واسا هو كتال دا ببداية دا شيء ما تهسه ولا تشيفة ولا تهس ولا واجه نادم ما يهس قبال كي هنت كمارا كان وصل كان سرنا سري دا من كان وصل ترانتان دا تمشي تكشف نفسك ما ترجع قبال تلقى أوارا ولا تسمى واجه ولا تشيفة ياتو دا تاناك واي بقى كبير دا ما خلاص شيء كدخل في في تو وقت خطير شيء لكن وقت ده ذاتك كم شده علاج جاي وما هو كانسر كامل كما ترجع تسمع وجه اي ما وقت تمشي تشيفه كما ياتو يسولك كشف كما عندك بروبلم خلاص ترجع سنة الجاي ما ما بس تسي كشف بطن
1: نعم شكرا مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. اليوم قاعدين نحجوا في مكافحه مرضنا السرطان مرضنا الكانسير حاليا يعني في السيز من زمان كله قايد لكن ورا انتشر شديد بعد ما الناس بكشفوا وبعرفوا هم عندهم ولا ما عندهم وكذا. إذن المرض عن السرطان مرض خطير وعليا عشان ده الدولة خصصت لي برنامج خاص عشان يكافح مرض عن السرطان. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا حاليا عندنا في ضيفتنا في داخل الاستوديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان دي مختصة في صحة الإنجاب. انتوا القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان عن الكانسير هم قاعدين طوالي مباشرة في الاستوديو تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61 53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا بالنسبة للقابلة كلثومة حاليا أنتوا شغالين في المجال على صحة الإنجاب والأمين طبعا بجو في الكشف وشنو كيف قاعدين هل قاعد تكشفوا حالات كثيرة ولا المهم يعني نادر شيء رار تقودوا كي شهر قول مرة تلقوا واحدة ولا دائما تلقوا أمين واحدة
3: أمين ما شاء الله بجو إسان شنو البروغرام هاي كلف مرة وقت اللي سيل سنسيبليزاسيون أني ما قاعد شير كانوا بسينا أنتينام أكبر ما شاء الله كل أمين ده بقول مرق بجو وكان أمين ده جو ده في الأشهر مرة ده تنين نلقو إن ده بداية أنا كانسرت
1: من أشهر أمين يجو لك شيف ده تنين نتلقو بداية
3: من أمرقنا أشهر مرة ده تنين كن نلقو
1: ده في أي وقت
3: أي في وقت
1: ده يعني ده بأكد كونه الكانسير ده منتشر وشيء مرض خطير ويدعوى ونالهم لازم يجي يكشف بدري عشان يقدر يعالجه
3: خلاص كان بدري ده طوالي علاج عنده
1: إذا كان أخر بلين كمان يعني علاجه بقى صعب
3: أيه.
2: ما وين ده أكتر كما إكيب ده كما مشو لهم أنتم أكبر ده ما يجو
3: ما مشو
2: لكن كما مشو لهم ده وما كما وين مية كله ممكن 90% كي يجو
1: نعم
2: ويجو كان جورا كمان يلقو بداية أنا كانسر
1: نعم شكرا. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. هل قاعدين تسمعوا قاعدين نتكلموا فيما يتعلق بمرض السرطان؟ تقدروا تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 63 53 20 أو 94 94 09 53. طبعا دكتورة فاطمة نجي بالنسبة دائما في مكافحة مرض عن السرطان، هل أنتوا حاليا قاعدين تقوموا البرنامج ده وطني تابع للدولة؟ هل عندكم شراكات بارتنارية مع المنظمات والآخرين عشان يساعدوكم تقدروا تقدوا واجبكم؟
2: أي بارتنار أنا كتار يعني من يسار البارتنار أسا إننا أوبيتال أوبيتال أنا كان سار السنة فات سوينا بوسبير قايت أسا قاعد يقدم في كونسيبسيون قريب نبدو في كونستركسيون دا اننا بارتنر هنانا يا توفون كويس.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع احمد محمد من بيتكين بعد ده نرجع.
4: احمد عربي
1: من بيتكين اتفضل.
4: نصب برنامج حوار الساعة بالنسبه لكلام الكانسر.
1: نعم.
4: ونصب اتكلموا في العويل وكذلك في الرجال كله، الرجال الاشياء بوصف في شنو الكانسر في الراجل.
1: نعم.
4: ايوه ده سؤال. نعم. عشان سمينا تحكي كثير بالنسبه لكلام النساء بس. نعم. ليها نديد وانا الرهم، لكن انا الرجال لا ما اعرف يعني شنو الشيء البوصيف ولا كراجل يشر فوقه والكشف دليل عليه خاص ولا الراجل كله مكشوفه.
1: نعم. يعني بالنسبة لل يعني حجة في الكانسير كونه الكانسير هنا الأوين لكن كانسير هنا الرجال ده يعني نعم. يهز بشنو عشان يعرفوا عنده كانسير ولا كيف؟
4: بارك الله فيك.
1: وآخر شنو السؤال الآخر؟
4: السؤال الآخر بالنسبة للكشف ده الرجال في عندي مكان أنا كشف خاص ولا إلا النساء؟
1: نعم سيدة كلتومة طبعا قال هسه هو انتم حجيتوا كثير في الاوين.
2: أيه.
1: الكانسير البكربة الاوين بكربة الاوين وكذا كذا، قال هسه الراجل ذاته الرجال ذاتك يعني هم ذات الكانسير هم بكربهم في وين الكانسير اكثر كي الرجال، والراجل اذا كان داير ماشي يكشف نفسك يعرفوا عنده كانسير ولا ما عنده، عنده سرطان ولا ما عنده، يمشي وين؟
3: هي الرجال كويسو كانسير مش الكانسير انا السديده رجال كل ما عيون بيتهم راجل كل يقدر يصير كانسير انا الديد ده
1: للراجل كله بقربه في
3: راجل كله بقربه ما عيون بيتهم، لكن انا راجل البرسنتا شقد بلانشيا وعيون بس يقربهم بزياده، ولكن رجال كله كانسير يقربهم في مش انا البروستات ما نعرف يقول شنو.
1: نعم بروستات بروستات
3: واصل كانسير الهنا اللي الرحم ان كريم ده.
1: نعم.
3: الراجل كله يجيبه للمراه وهو الفيروس يدور الرحم بس مكان آخر ما عنده فرصة،
1: يعني الفيروس أنا كانسير ده جاي في الراجل
3: راجل لسه
1: للمرأة
3: وللراجل ما يسأل أي شيء إذا شنو يدور ليه كريم بس بيدور
1: هو الراجل ما عنده رحم
3: ما بيسوي ليه شيء،
1: لكن الفيروس قاعد فوقه وهو ما عنده رحم ده ما يهسه لكن هو يقدر يدي للمرأة
3: ده بس كما كرجال كله كانسير
1: كده ممكن الراجل يعني كما كشف بدري ده لقيه عنده كانسير أنا أنقرهم لكن قاعد في جلدة ممكن يتعالج قبل ما يعالج يعادي مرته ولا كيف؟
2: هو الراجل كله يلقى لكن أنا راجل بلينشي.
1: نعم أيوة دكتورة
2: هو راجل كله يلقى لكن عشان هو في لب الريم ده مش اللي هي وراته ده يريده عشان ما بكان ما كونديسيون حق كما كده في راجل اللي يجيب كله يقدر يلقى.
1: نعم نشيل المستمع واحد آخر راتو من أمريكا بفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالكم؟
1: بخير الحمد لله.
5: نشكر دكتور زينب عبد الرحمن
1: فاطمة
5: ما ذكرت فيما دكتور فالوما كل إنسان يوشكو في مشكلنا
1: كي الشيء كي أنغسل صوت أنا راديو هكذا عشان نسمع قديم
5: من سيدة مرأي كل من سيدة بس
1: أيوة خلاص سيدة
5: دون كل سنة قاعد سي أتودة طاو يا فيدا في أتودة لي أقوم كي مرة ماي أولين عشان بشيخوا السنطران دي بيساعد كل مشكلة كل سنة مثل نارم يبكي ونارم يجي هاي أقول ما نتيب كده أسا أسكد نقدر نغلي خال الله كل سنة كسي October road, October the big is that again, my rose man, big armor, big rouge. I can feel that the Cassis guiding Montevideo Michelinet. I mean, I kill the Michelin. She loves the Michelin. I see Michelin. When I was guiding Dura Aununa, Gam, when my elderly young to that after the Italian, we shall put out on the name. Who is the son of the girl? What is the young two? Possibilité il y a un tout centre et quatre un dépistage un cancer les mal et à une bouillère pour nous ou à une acquise la muscula à cette année la muscula à qui la muscula sur la muscula non la muscula
1: à l'acquise il y a des sabbib cancer ou à la kef ou à la chenou
5: non ma acquise d'un allô
1: à y'a gagné ce soir
5: acquise d'un ma acquise ou à dire ma a dit normalement je connais tu indien tu sais quoi bah je ne la et à un moment comme ça tu rends des pistes ma chère le campi à qui fichura fichur nous quoi ma ouais c'est ça et un film où et je nous soukache tu chocolat qui qu'est-ce qu'il a eu à un moment tu m'as dit quoi le ça n'est pas au chocolat qui c'est tu viens qui a tout mon savoir mais non on tu c'est quand même pour adil anina c'est ça ma chère couvée أحسن
1: أو نوكو بداية كل سنة يعني أنت راسو سمع شكرا جزيلا إن شاء الله تجيب دكتورة تجيب على سؤالك دكتورة فاطمة عبد الرحمن هجار على حسب
5: نشكر بلين كل سنة كما ما قدروا ما دكتور ماني كاتب فلوما كل سنة يسو وده دار أكرا ما يجب أكما بروجيكو يجي علي أونا في إشارة ما جمعنا Indina, tanah tu Israel region. Macam tu semua tu pergi, itu itu unas. Ani ni dah kawan. Mereka apa ni lama wala insan ni dah.
1: Syukran, syukran Rasu. Nadu fursa lel doktora Hizat Atijib. Taban doktora Fatima, ala hasab al musamma Rasu min Amerika bi halian nada. قال فيما يخص مرض السرطان يعني حتى الرجال كله بواجهوا مشكلة انتو ليه الأوين خطيتوا لهم مركز خاص مثلا يمشوا ويكشفوا مجان لكن ما على للرجال انتو ما خصصوا لهم لأن شيء ده منتشر وشيء صحة عامة والتان الراجل الاندى ده هو بس مرات بيسبب للمرة ما على ما خطيتوا للرجال كله يعني محل هنا كشف كده مجان بالنسبة للساكت يعني يمشي يكشفوا عشان تعالجوا المرض
2: شكرا لك وكلام الغايوري ده كله واجب في دربه وسوسي انا كانسر ما كثير سهج في كلام انا اكل وانتصال انا ما كونفيرمي لك في اكل كله اننا اجان كانسينوجين بس مش بيستيسيد الغاي سبو في
1: الخضار
2: في خضار وغاي ندس في المي كان وادينا يا تو اد بواسون الغا نشرب كان اكل ده كله سبو فورمول دول ده مشكلة ده ذاتك مشكلة أبار
1: يعني الفورمال كله من بيسبب كانسر
2: الفورمال هسا في بوليسيون الياتو الغايت ننفس من ذاته
1: تلوث الجو هسا
2: أورجير الوسق نتشو بنار ويندس بقى الدخان كانوا عادين ده يندس لنا في بيوتنا ده كل مشكلة علمي الفوراج ما غير ريسبكتي يا تو نورم يا تو الوسق يا تو الباتري يا تو كم يقدر يندس في علمي ما مشكلة حق يا تو شيء كومبليكي وسادمان يا تو هنا كولابوراسيون مينستر انا كوميرس مينستر انا اغريكولتور مينستر انا سانتي وهسا يا تو اننا بروجرام انا بوليس سانيتار كولا شركات وادين ما غير ريسبكت نور
1: في الشهور ولا الايام الفاتت واحدين
2: وفوا وخيري معنا انا كثير وده ذاتك كنا ما قد نجي نهج فيه
1: لكن لسه ما جبت على سؤال انا المستمع
2: قبله في كلام انا اكتوبر روس
1: قبل ما اكتوبر روز اكتوبر روز ما بخص الاوين وكذا بالنسبه للرجال قال هم مرات بيصيبوا هم ذاته بالسرطان وشنو شنو على ما خصصوا لهم يعني مركز خاص عشان يجوا يكشفهم مجان ما دام مركز ده وطني
2: سنتر ده عندنا بروجي انا سنتر ده كانسر في فرشة كركنجيري
1: نعم
2: هسه ماشي 3 سنين وكونسيبسيون حق ذاتك ان شاء الله قريب سنه ونص عشان نشوفوا يعطوا بكان نحطوا يونيتانا راديو ثيرابي راديولوجي ويشيل وقت هسه كمان نفضل نبنو هو هناك ده يكشف يداوي سرطان كله انا اوين انا يال انا رجال هسه سرطان قريب 200 نفر
1: 200
2: نفر نوع الله واننا دعنا كونسانتري كتير كفي كانسر هنا أوين ده عشان أول شيء هو قاعد يقرب في كانسر الميتين نفر ده هم التنين ده قريب نص الكانسر نشوفه في أوين وبعدين شغل آخر فيه هو كانسر وادين ده نقدر نكشفه بدري نقدر نعالجه كانسر هنا سان وايد هنا سري هنا هاشمريم بروستات وهنا هنا مسران دول كله كان كشفنا بدري نقدر ندعو وقالنا كامل كما إنه كشف ذاته كدر تفكر خلاص تروتر ده بس قلنا مو واي كامل كي نهجو نرابيلي لناس نقولوا كانسر دول قاعدين تقدروا توقفوا قبال كت شام شام
1: يعني الحجنة يعني الكانسر زي الحريقة زي النار كندهابة قمت دس خيري لكن كله ما أخرت تزيد مثل ده
2: ده بس كل كانسر الميتين نفر ده يبدا سخير ويوصل جسك شوال اللي يضرك وعدين ده في سنة بس خلاص دول الأجريسيف مرة ده كدر يا بدأ تفكر خلاص
1: السلام شكرا مستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نحجوا في السرطان في تشاد كيف نحاربوا السرطان وخاصة في حملة أكتوبر روز اللي مكافحة مرض السرطان اللي بيصيب الأوين. معنا في داخل الاستديو كل من الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن هجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. معنا المستمعة مريم من مرسال تفضلي مريم أحمد
6: بن مرسل. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: الله يبارك.
1: بخير.
6: ما شاء الله. الأكبر أسد الله سمع.
1: نعم.
6: في كلام أنا كانسر من كانسر.
1: نعم.
6: وفي سبب رين. يعني مثل حتى لذيكا أسد التحجر.
1: نعم.
6: المرأة كان إلا مثل حتى مشار. مكان ما ينخلوا بثلاثة شهر أربع شهر وخلص بالدفت الدوائر ما شد ألاك شو بيسان ثلاثة مرات كي وقالوا غران دفو رشيري وقبل إيطالي هنا وستة الريسي كمان نمسو نستو وكمان بقول غال غرس ما إلا وأرجاني
1: هل بقول غرز ما عنده يا تو؟
6: أنا
1: في الدور يسوي لك يا تو كشف أنا كانسر ولا؟
6: ما شاء الله. أنا نقف في جمر وان.
1: أوكي. أنت قاعدة في مرسال؟
6: أيه أكيد.
1: وما مشيتي في مستشفى آخر ترجع تلقى الغرز قول بعدها تمشي يكشفوه بي.
6: ما شاء الله مرتين.
1: في لابتان منو؟
6: مشيت أنتظر أنتو شئت إيكوغرافي
1: أيوة
6: والديو الأخير إنه أربع شهر ودفع وقالوا قبل تاني ونشوفه له في خلال أنا وداك من إذن من راجل ونمشي بقول قال أرجعني وبرس
1: معي يعني أنت ما مرضاني بكانسر
6: الله
1: ما أعرف عندك إجابة للكلام ده دكتورة داكو دكتورة معاكي ومن ذاته مخص أيوة صحة الإنجاب في شنو مثلا أحيانا مرة صخير يقع وكذا في شنو
3: أسهل كلامة تقول لك إرامات وقالوا تجيب الآخر كل ما لقيتها ما شرمين ده لكن خليه تمشي لنا وأني ما مرة تمشي مرة كم يجوز ده لازم لا تمشي شوفوا لا ريماك كيف وهناك ده بلاش ولا بقرص كي ساكت بنك أشوفه
1: ده في وين؟
3: في وبيتال أميتشات شين وبيتال شنو يسمو شنو هذا
1: أيوة
3: أهي كان مشت كان عنده انفكسيون كل ما عينا كان شوكل شفنا ده انفكسيون كله نكتب لها الدواء تمشي تشري
1: تمشي تشتري الدواء
3: أيها
1: لكن كشف
3: ده كان الكاسيس في لنا الكانسر ده كان عنده بداية كلها نعالجوها بلا
1: قلت هي ما حصة حاليا ما وضحت في كانسر ولا شنو المهم صخير وقع
3: أيه.
1: وقعت تهز بجليدها وتدور تمشي على جو هل انتم مكسسين في صحة الانجاب
3: كشف ده ما سوات ده لازم اني ما مرة تمشي ويقول تمشي تسير كشف
1: لا اسك في الأوبيتال كي حاليا مثلا في حالات انتم قاعدين في محل هنا الولادة هنا العين وصحة الانجاب مرة اذا كان ما عنده اي ريال ومشت وجلده تعبانة وشنو الناس يستقبلوها يعالجوها حتى كي ما كانسير ولا كي كيف هسه هي تعبانه وقاعده ترجع في البيت تروس ما عندها ده بكنا هل في حالات مثل ده يعالجوها؟
2: يمان كلام الناس رام كلمة تقول لك توسع اللي تجي لهم هم
1: كم ما عندها ريال كله خليه تجي
2: ما عندها ريال هنا ما نعبونا له مسا ساش فام دول كله قاعدين جينيكولوج كله قاعدين يما اللي وقت الشيء اللي تشيله كار هنا تشيله تاكسي تجي ده بس هاللي تجي يوم أنا ما سألنا لكن أكون يوم ما كشفت ريم هكا هاللي كشفوا له ريم هكا كإنه بروبلم آخر كله ماما كلهم ناس أنا سانتي كم يقولوا خلاص ما نقدر نداوكي أمشي بكان آخر كم جينيكولوج كم سبيسياليست آخر كله هم يوريانتي يعني ناس الجرة الكشفنا ما عندهم شيء خلاص عندهم بروبلم ده ما نخلهم كبس نفتش لهم هلا
1: كانسير هنا الرحم ده برمي صخير اذا كان مره عندها كانسير هنا الرحم
3: انا كانسير هنا الرحم كان مره عندها كانسير بقدر برمي بقدر برمي اسن هو بيتلي في الرحم برا واي
2: لكن ماما نخوفوها هو رمينا الصخر ده
3: وما نقوله كي الكانسير ما نعرفه لكن أليم
1: ما أي مرة رمت بس يكون في عقلها عندها
3: أسمى الكونسلتاسيون كله أليم كان ما شد ما لازم تقدم شغل وأليم فأينا قالين في كامباني أنا الأبين ده بلاش خلي تمشي تبروفيتي
1: نعم
3: عشان نقوله كله قاعدين معنا تمشي نشوفوها أنا الشكر كيف ننادو ما نقوله يشوفوها
1: يعني حاليا انتم قاعدين في الكامباني انا اكتوبر ده كله لحد
3: كده
1: اليوم تقريبا اليوم يوم 8 اكتوبر باقي لنا 22 يوم ده كله قاعدين نعم يمشي ليه يكشفوا لي انا الكانسير وفي اممتا يبروفيتي وشوفات الاخر كله اذا كان الناس قاعدين
3: يبروفيتي الاورينتد
2: في مرتنا اوينا هم الفورميرا ما مرتنا اوين كلها كانسير انا ريم كم مرة كان عندها بروبلم آخر هنا ولودة كلها كم يقدروا يداو بكانوا هادين لما جاي يلقوا إنفكسيون برا من كانسير يلقوا إنفكسيون ينتم أوردناس كم ما يقدروا يداوم ده ينتم ريفرنس أمشوا لجينيكولوج ماما جينيكولوج ده قاعدين
1: نعم مستمعينا الأعزاء
2: نورينتي ما نخلهم
1: نعم مستمعينا الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنبا موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مرض عن السرطان وخاصة في أكتوبر روز في شهر أكتوبر كامل يعني مخصصة حملة لكشف عن السرطان خاصة السرطان اللي بيصيب الأبيد عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو الدكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان والقابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا عندكم أي أسئلة تتعلق بمرض عن السرطان ضيفتينا معانا في داخل الاستديو تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 71 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 09 53. تتصلوا وبعد ضيفتنا يجوبوا على أسئلتكم. طبعا دكتورة فاطمة منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان ومسؤولة من الحملة هنا أكتوبر روز فيما يتعلق بمرض السرطان البصيب الأبيد. يعني حاليا الحملة انتوا بديتوها تقريبا من بداية هنا أكتوبر ولا حتى يعني سويتوا كم شنو أكتيفيتي من هسه من لحد لبيت حاليا؟
2: Activité à ce soin, la ligne ma min le premier qui est sur un point de presse d'Adjana Lenascoul d'Ada fi réseaux sociaux, fi télé, fi radio. Au bas d'un lancement, donc le Michel Nabakana Ketir, Michel Nabakan Halwa, Michel Nabakan Yalulumu, au char Faddal, la saine d'une activité Ketir, non, non, je suis province, non, je bakan Nassal Yahadmo. هسا حجينا ولا خلينا بنك ولا خلينا منستير ولا خلينا بريفي.
1: نعم
2: كلهم كاسا كدر الترانتانا قريب مهال قريب 30
1: كم شتو
2: نمشي نهجي لهم.
1: نعم
2: نهجي لهم هم كان يسألونا كلام عليهم نورو والفولونتير كمان يمشي يكشفنا نفسه وعندنا اكتيفيتي آخر كلا ندون لهم ناس نسو مارش.
1: نعم نشيل المستمع راسه مرة أخرى. راسه يتفضل.
7: تمام شكرا. بو انا ما دول كي ما بروبليم قولي اسوسياسيون انا اتريزايت جاي دير دير كيفيا ترى تبي يعني مشكله انا ولوده ده ولوده انا اريد اقول تبي يبقى ساكي اصل دوله متنيجيرا ولوده رساكي فاضي كل ساكي اسمع بند عندهم رقم
1: الفالي كل ساكي بعده جو ساكي
7: باكي إلى غراتوس ما هذا ريالين ما ذكر عندهم مروفير أنت كم كافيه أسا أوين كاتيرين كاتيرين ما يعني شوفي الكونسيتاسيون يعني برينتال لكله واجد ديوجو يشوفون كم مرة من شهر يستكشفها بس واجد تجارب هذين لكله صار يدار في أفريقيا أنا نشأ ولا تجرب تعبان أجن بس أنا داو لنا بنا أبو فوق بزمان كم ما كريت
1: شكرا. راسو إذا كان عندك أسئلة مباشرة فيما يخص مرض السرطان الضيوف قاعدين طوالي لأن المواضيع كثيرة ممكن نشيله مواضيع أخرى في وقت آخر. عندك سؤال كده ديريك يخص الكانسر؟
7: أيه كانسر واجي عشان شكرا لك يبقوا مين يعني جنب بنا سيندم تبريدا
1: عشرة واحد راسه كلامنا تكونفيرمي عشرة واحد
7: قاعد في قاعد في مبارك ترانا والعمر عاوز سموش جيب شغل واحد
2: مهجة في غراتويته اللي
1: نعم شكرا راسو دكتورة معنا
2: كلام غراتويته هو قال نيجر وبي أفريكان دولارين في تشات كلهم ممشوس بالي انا ما يشيل لك من نغورس
1: بالي ده
2: كما عندنا يا تو لين فيرت كلها ممكن يبقى بلاش بالي واي
1: يمكن يبقى ولا حاليا بلاش
2: انا ما قاعدين في مينستر في نيفو سنترال الناس يداو ده في اوبيتال في سنتر دي سانتي دول انا ما سي بكان نكون بكانات وادي نكون غا يوم رجلهم فاكتور انا ما المره لكم فاكتور تورول مينستر gratu gratuité mam ketir gadin fi walu da gratuité consultation prénatale gratuit traitement ana VIH gratuit traitement ana pali kula gratuit وهنا هنا كانسر رما ساني نزات كان سو يا تو بلدواي دا دا ببدينا وانينا اوبجكتيف هنا دا كم لسا يا تو كم وقت ما وصلنا في غراتويتي انا تريتمان كانسر كل ديبيستاج يا غراتوي اسا مشين ان كان سو في اوبيتال اميتي شيندا نون سو في اوبيتال دول الاخرين وكان خدمه مع بارتنر دول بنك مونديال ان كان نيغوسي سنتالجا الى 12 بروفنس كل يجا غراتوي ما انجمنا 13 بروفنس.
1: نعم شكرا. معنا المستمع حواء ادم من تكرة، اتفضل يا حواء.
8: اي انا عندي وجدات وجدات حصه حاليا عندي 10 سنه. اي عندي 10 سنه انا عندي لي سكري أصبع الكبير ده كله كثير جينا قتاله مرة وفك أسود ده يصفوفه قوي وخلاص كيه ورا ده خلاص إلا نجسة بليدي ده نمشي نسيه ماموغرافي إيكو يقولوا شيء ما في نسيه بس ما نايا لكن هسا ورا ده أنا إيه إلا خلاص وصفتهم كان أوروغا لإندكي بروبليم أنا النار وكان قمري جاني مشروري ده يمرض والشيء ما في لكن وجب السيطرة
1: نعم
8: قلت للناس أعلم كيف
1: سمع عليك التوم رمضان قادة معك أقودي في الخط طوالي مباشرة كنت دور تسألك شيء كله يتسألك
3: أيضا هو السلام عليك
8: وعليكم السلام ورحمة
3: الله يبارك ما شاء الله
8: الحمد لله
3: الله يبارك أيه اللي وجه نديت الأسد تقولي ده بقى هذا مشكلة أنا نرى وجب كان آخر ويلسى يجيب عليك في ديت لكن كل هذا اللي أمشي لنا يدينا فمات دول وعدين قاين أكتب لك خلاص يبرد ذلك وجد الشيء لأن كان سيتي وموغرافي وكوغرافي قالوا شيء ما في الحمد لله مرة أنا ديت كان قال ما عندك ده أجل
8: كم مرة
3: الحمد لله كان قال ما عندك شيء لكن هذا اللي أمشي لكينا
8: أيه
3: عليك إلك إن شاء الله لوجد ما أنا نر لكن لوجد في ديد
8: أيه
3: أيه في شنوة جيرانكي كان أخوانكي كل أولم يمشي سوى كشف
8: شكرا جزاك الله خير
3: آمين آمين ما شاء الله
8: أمين
3: كما شئت لنا عدينا بس
1: شكرا حواء ان شاء الله خلاص دكتوره حجت معاكي وتمشي تشوفين بعدهم من يقدر يشوف العلاج حقك. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في حمله اكتوبر روز اكتوبر الوردي لمكافحه مرض عن السرطان ومعانا في داخل الاستديو دكتوره فاطمه احمد عبد الرحمن هجار منسقه البرنامج الوطني لمكافحه مرض السرطان وايضا مسؤوله من حمله الكامباني اكتوبر روز وأيضا القابلة كالتومة رمضان مختصة في صحة الإنجاب. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخص مرض السرطان تتصلوا في نمرة التليفون 61-53-50 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمعة عزيزة موسى من جوجي، اتفضل يا عزيزة.
9: يا مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
9: كيف الحال؟ تمام
1: الحمد لله بخير.
9: الحمد لله، والله أنا
1: دي نجلي
9: مشكلة كده قبل 10 سنة كده نجلي اتوفت لي في بطني وخلاص بعد ذاك الرهن شرط وسووا لي عملية وعملوا لي الرهن عمل استصاق 3 سنة كده أنا ما فيش دورة وخلاص كده يا هو بعد ذاك الحمد لله العافية كده كثيرة الدورة بقت تنزل لكن حتى حاليا كده والله كل ما سحر الدورة كان تجيني بتنزل لي زي الكبد كده زي الكبد والدورة دي بتنزل بكثرة شديدة خلاص أنا الدم بفضل لي 6 يا 5 يا أربعة إلا حاجة دون المستشفى قبلي دم فوش اثنين ثلاثة حتى حاليا كل من مركز من المستشفى كده يا داب إن دي شهر وحاجة بس والله تعبانة شديد أنا دي وما أعرف حال كده.
1: أنت هل مرة مشيتي في كشف عن السرطان ولا كذا في محلات على الكشف عشان يكشفوك عندك عندك كانسير ولا ما عندك؟
9: لا لا ما مشيت يوم واحد كده أنا ما مشيت.
1: نعم خلاص دكتورة معاكي دكتورة فاطمة معاكي مباشرة.
3: سيدة كمية ما مشيت كشفتي في كانسير ده؟
9: لا لا يوم واحد ما مشيت.
3: خلاص تعالي في مستشفى أنا بقول شنو هذا؟
9: أي
3: خليه يكشفوكي.
9: خلاص كويس إن شاء الله الحمد لله.
1: كم
3: مشيت؟ أيوة واس هنجي لأنا. أيه كم مشيت رأسي بكان أنا ديبستاش أنا الكانسر.
9: خلاص إن شاء الله.
1: إن شاء الله
9: الحمد لله.
1: شكرا عزيزة موسى على مشاركتك في البرنامج. طبعا دكتورة حتى الآن نينا قاعدين نحج في أكتوبر روس في شيء إضافة في الشيء الصوفي الحملة في الكامبانيا لأكتوبر روس الفضل قدام تصو زي ما قبل ذكرتي لنا.
3: أي هجد في يعني تو بروجرام أنا البرنامج تنانا ده مش ال سنة الفرد دولنا كلانينا ما قاعد نمشوا ل لناس ناس نمشوا نهج لهم وobjective أنا في نالا أي نانم كلنا نقوله خلاص نانم ما يعرف كانسر جايد ده يفهم كانسر جايد وما مرت أنا ما يخافوا منا عشان هلا الفكرة ما شو كشفوا بدري وبلده كل عندنا إننا برنامج برنامج آخرين فورميلة ساش فام دول مش لسا كالتوما هي فورميلة يمشوا في بروفنس في انجمينة مهارات دول هي فورميلة ساش فام عشان بعدين هم كل يقدروا يكشفوا لعوين وإننا مارش ده سنة فات ده بريمير فواسوينة لمنا لناس ناس الجن نالياتو كما انتربريز بريفي مركلة سنة فرمانا ريبريزنتانا أمي سنة فينيا بان سيناتر سنة ديبيتي دول السنة كلا دول نسو ممشوز نبدو من أوتال لفيل هنا نجمعنا نكملو في استاد ممتوية.
1: نعم وحاليا زي مثل هسا أقول للناس أمشوا أكشفوا أمشوا أكشفوا أمشوا أكشفوا إذا كان مشوا كشفوا لقيتوا عندهم يعني تعالجوا ساكت ولا يكفوا
3: يعني ناسا بريمي إتاب ده أي مرة كلها عشان ما تقعد تقرب مرة في جلدة هاللي تمشي تكشف ده ما بريميتا ونار نجرة أو إن مرض ولا ما إن مرض الما إن مرض ده ما الحمد لله الإن مرض ده

0: في نفس البكان.
1: ما عنده يا تو بماشين حقه بس بكان ده تفكك تشيفة لإنده أوارة ده خلاص بماشين ده بس يا تو
0: يعالجو
1: يعالجو وخلاص ينتوى رانديفو تقبل عشان نشوفه كشيء آخر كما في.
0: وده كله ساكت.
1: ده كله ساكت جراتي. والأوينا لسا في الديت كله كان عندهم بروبلم ده نرسلهم في ماموغراف ماموغرافي إيكوغرافي. وكيد في كامباين ده سي وإنينا غاني سو جراتيت ما لكن برا من كامباين ده da barra min gudura hanana da kam be 10,000 kam be 15,000 kam be 5,000 da ma e ya to hospital be grihag
0: نعم نشوف المستمع راسه ده لو مهتم بلين بالكانسير راسه يتفضل
2: او ميجي ميم سي شوكو ميم وشوكو تيا ده شوكو ميم فاتو تيا راسه
0: نعم
2: أكثر ما شو تينا دخل دخل تيا أدي تيا أدي تام إيميشن ده كم كان ده كم ماين ده تيا أدي ده
0: ما نجح
2: ما نجح بعوين عليهم مشاركوا زيادة
0: نعم
2: وأول تيا كل يكون ده يجرب بس يشاركوا وده يعني ده كلام أوين فيمو ده بس شو كده أنا كي فهم منهم الجدر يشاركوا الجماعة جدر أكون نار ما جدر يا سمين لكم ده بس شو كده مين وأنا نقول للدكتور في أكتوبر روزا في أرنسما جسكا ديز أرنسما دواجي في أوين دكاليو جيشورو كمايا ويامشي في أي أرنسما إني لجدام حكومة كل كالي أسين موية أسين موية دا فوشي يدا شاب دا هالو لمر دون مدي أسين ديبتي وال سيناتير وال سيناتير وال
0: سيناتير شكرا شكرا راسو تقريبا نينا ماشين خلاص قريب إمسيو دي كامل فضل لنا دقائق بسيطة نشكرك كثير على مشاركتك في البرنامج وقبل ما نمشي الختام ننتهي الكلمات الأخيرة للقابلة كلثوم رمضان كلمتك الأخيرة بالمناسبة دي في البرنامج
3: أي كلام
0: نعم
3: المستشفى أنا كير شوار ننتهي من دخل اللي أوين ده كله يمرق ما خلاص مرة أنا نمرق بس يقولي عندي مرض بس نلبي النقود ما لا وكي كان ما هسا الشيء ده مشكلة ضروري كما في بدري نكشفوها ونعالجوها ندور أمين ده بدري أني ما مرة كم يجوز لك اللي تمشي
0: أحسن شيء يعني المرة تكشفوها في نفس الوقت تعالجوها وتعالجوها ساكت ويعالجوها كل نفس اليوم
3: نفس
0: اليوم ده شيء المهم جدا
3: مهم بنات كل يوم شو نشوف لما يعتلون
0: نعم دكتورة فاطمة
1: أنا كلام نقول لها نشيف راسا مع من السنين كم كان يسو سانسيبيزاسيون الناس كتير كي بقولوا انتو تقولوا لأوين هل يجو يكشفوا هل يجو ياتو كم كشفوا كل يو مرد يسو كيف أنا نقول كم سي اني ناس هاكومة دا سوينا كتير لكن فضل لنا كل كتير لسا ما اوبيتال هنانا لسا ما جاوك جرى كانسر كل نقدرون نعالجو لكن ما نقول عشان ما عندنا انفراستركتشر ما عندنا سبيشاليست كله بس خلاص نار يقرب مرض ده بقول خلاص ما نخاف يعني نقول كم ان شاء الله كم اسمه شنو كم ما عندنا حاله للبارفي كله خلي يجو حاله الواين نلقو كم ان شاء الله كان نودو ما يمشي بكان انا اونكولوج ويلقو دواء كم بارفي كله خلي يجو
0: نعم. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار منسقة البرنامج الوطني لمكافحة مرض السرطان وشكرا للقابلة كلثوم رمضان مختصة في صحة الإنجاب ونشكر جميع مستمعينا اللي استمعوا معنا من بداية الحلقة إلى نهايتها موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة ركزنا في مكافحة مرض السرطان وخاصة فيما يتعلق بحملة أكتوبر الوردي أكتوبر الروز في برنامج حوار الساعة في مدة عن ساعة كاملة من تقديم عبد الصادق علي

أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روغوبير وزينب محمد طاهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.